وشامنا وجميع بلاد المسلمين من البلايا والأنكاد والأتعاب والشدائد والحروب والخطوب والآف والمصائب والمعاصي والسيئات. ارفع اللهم ما نزل بنا وبهم، فإنه لا رافع لنا ولا مغيث لنا إلا أنت. توجهنا إليك يا الله أن تصلح أحوالنا والمسلمين، وأن ترحمنا والمسلمين، وترفع ما نزل بنا وبهم من الشدائد أجمعين، وتعجل اللهم لنا ولهم بالفرج وزوال الضيق والحرج، وتفتح لنا ولهم في الخير كل باب مرتج. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه المكلا صوت حضرموت في الأثير وساعتها الآن، وساعتها الآن 7:30 صباحا. تحية لكم وإليكم عناوين الأخبار. قيادة التحالف تقول إن الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر طائرة مسيرة حوثية حاولت دخول أجواء مكة المكرمة. الحكومة اليمنية تؤكد أنها تتعامل مع التطورات الأخيرة في الساحل الغربي وباب المندب بكل مسؤولية وحزم. رئيس الوزراء يستعرض مع نائب رئيس مجلس النواب تطورات التصعيد الحوثي وتعزيز تماسك مؤسسات الدولة. وزيراء الخارجية والتخطيط يبحثان مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تداعيات التصعيد الحوثي وأولويات الاستجابة الإنسانية. الوكيل الجهوري يبحث مع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اليمن تعزيز الأمن البحري ومكافحة التهريب. الوكيل العطاس يبحث رفع الجاهزية الإنسانية وتجهيز مركز إيواء شرج بن طالب لمواجهة موجات النزوح الطارئة، ويطلع على سير العمل بميناء الشحر، ويشدد على إجراءات الرقابة ومكافحة التهريب. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يتفقد سير العمل في مشروع مجاري بويش المرحلة الأولى. وكيل حضرموت لشؤون التنمية يرشن العام الجامعية بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالمكلا. وكيل محافظة حضرموت لشؤون المرأة تلتقي المدير العام لإدارة تنمية المرأة بساحل حضرموت. موجز الأخبار انتهى، شكرا لكرم متابعتكم.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

هذا هو صباح جميل أطل علينا بالخير واليمن والبركات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

احتسب حسن النية عند خروجك من منزلك بل وفي سائر أعمالك. فقد مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الرجل من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. كلام جميل صباحي.

العلامة أيها المستمعون الأكارم، قال العلامة عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله تعالى: من ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه الله تعالى من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق لذات الدنيا كلها. أيضا كلام رائع صباحي جميل. مستمعين الأكارم، وقال الإمام الفضل عليه رحمة الله تعالى: من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. أيضا كلام صباحي رائع.

أيها المسلمون الأكارم، جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الآية. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل ومعناها أن الله هو الكافي في الشؤون كلها، فما من سوء إلا هو قادر على أن يبعده، وما من خير إلا هو قادر

فاصبر وسل مولاك توفيقا وأجرا. يقول الشاعر الكبير إيليا أبو ماضي: إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر كم أمضيت في الخيرات عمرا. وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا. وإن جار الزمان عليك فاصبر وسل مولاك توفيقا وأجرا، لعل الله أن يجزيك خيرا ويملأ قلبك المكسور صبرا. وإن شن البغاة عليك حربا وأجروا من دم الأحرار نهرا، فلا تحزن فربك ذو انتقام سيصنع من دم الأبطال نصرا. وإن فرض الطغاة عليك ذلا فلا تخضع وعش دنياك حرا، وقل يا نفس لي رب كريم سيسلخ من ظلام

سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حب.

المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، مع بدايات الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الجديد من أيامنا المعاشة في هذه الحياة الفانية، نحمل كل نسمة عليلة وكل تغريدة طائر بهية، أجمل تحياتنا مقرونة لكم بأصدق تمنياتنا لكم بيوم جديد تنعمون فيه بحياة سعيدة ترعاكم فيها عناية المولى تبارك في علاه. وتحية وسلاما لكم منا ومرحبا بكم معنا أينما أنتم إلينا الآن تستمعون في هذه الحلقة الجديدة من صباح الخير يا حضرموت، والتي يصحبكم فيها على الهواء مباشرة من الآن وحتى التاسعة من صباح هذا اليوم من الإعداد والتقديم سعيد علي الحاج، ومن التقديم مروى صالح السفرة، ومن الإخراج هندسة صوتية منفذنا على الهواء مباشرة الآن عبد الحكيم هزاع اليماني، وعلى المولى نبدأ المشوار. وصباح الخير يا حضرموت.

أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، ما أجمل أن نستهل كل يوم من أيام حياتنا في هذه الحياة الفانية بدعاء صادق إلى فالق الحب والنوى الذي لا ينضب فيض لطائفه الربانية العظيمة. فرددوا معنا الدعوة إلى الله صادقي النية والسريرة قائلين: اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، وإنا على عهدك ووعدك ما استطعنا يا الله. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك يا الله أن نغتال من تحتنا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور يا الله. وصلي وسلم اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، صلاة وسلاما تنجينا بهما من جميع الآفات، وتبلغنا بهما كل الغايات، وتقضي لنا بهما جميع الحاجات في الحياة وبعد الممات. وبارك اللهم على محمد وآل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين يا الله، إنك أنت الحميد المجيد يا رب العالمين.

0: بوح الصباح.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء الصباح والصديقات،
1: نبدأ بوحنا الصباحي لهذا اليوم قائلين:
0: الروابط الاجتماعية بين الأفراد تمثل أنساقا تاريخية كامنة في بنية الفعل الاجتماعي ومتجسدة في الوعي المسيطر على مصادر المعرفة.
1: وهذه الأنساق تحتاج إلى آليات لغوية لتحليل معناها وبيان جذورها وتكريس شرعيتها، مما يساهم في توظيف البعد التاريخي في المجتمع،
0: ليس من أجل إعادة الحاضر إلى الماضي،
1: ولكن من أجل تحويل الحاضر إلى وعي بالماضي
0: وامتلاك للظواهر الثقافية التي تعري الأزمنة من الوعي الزائف،
1: وتجرد التفاعلات الاجتماعية الرمزية من أوهام الهيمنة.
0: وهذه التفاعلات ليست تواصلا ميكانيكيا بين الأفراد
1: أو تبادلا آليا بين عناصر البيئة المعاشة،
0: وإنما هي تفاعلات قائمة على الشعور الواعي والإدراك الحسي ومنطق اللغة.
1: وهذا يحمي مركزية الوجود الإنساني من القطيعة المعرفية،
0: ويحقق الانسجام بين إفرازات العقل الجمعي وتأثيرات تاريخ الأفكار.
1: وكل التفاعلات المتجذرة في البناء الوجودي للمجتمع وبنية الفعل الاجتماعي،
0: أيها المستمعون والمستمعات، تمثل مناهج نقدية لا يمكن عزلها عن السياق الحضاري للفرد والجماعة،
1: وتمثل مرجعيات فكرية لا يمكن إبعادها عن دلالات التأويل اللغوي لتجارب الأفراد الحياتية التي تتمركز حول هوية المعنى الإنساني
0: وعلاقة الوعي بسلطة المعرفة كنسق وجودي ملتزم بالمعايير الأخلاقية
1: ومتجاوز لحدود التوظيف المصلحي للثقافة والتاريخ والحضارة.
0: ومما أتينا عليه سلفا أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، مما أتينا عليه سلفا نقول:
1: لا معنى للماضي خارج حقول المعرفة،
0: ولا جدوى من الحاضر خارج الفعل الاجتماعي.
1: وهذا يدل على أن الزمن ليس نظاما فكريا قائما بذاته، ولا يكون نفسه بنفسه،
0: وإنما هو وعاء حاضن للتفاعلات الاجتماعية الرمزية يدفع تاريخ الأفكار إلى التمركز حول الذات الإنسانية بهدف نقدها وتحليلها وليس تقديسها وتحنيطها.
1: ومنظومة النقد والتحليل تمنح شخصية الفرد الإنسانية القدرة على صناعة ماهيتها وتكوين رمزيتها في عالم مادي شديد التعقيد ذي طبيعة أيديولوجية تقوم على توليد معاني الأشياء حسب المصالح المتغيرة وليس حسب حقيقة الأشياء.
0: لذلك أيها المستمعون والمستمعات، لذلك في أحيان كثيرة تضيع حقيقة الأشياء في الوعي الزائف، وتذوب صيرورة التاريخ في ضغط المصالح الضيقة التي تعيد تأويل الزمن لتكريس اللحظة الآنية خوفا من المستقبل.
1: وتغيب القيم الإنسانية في النزعة الاستهلاكية المادية التي تجرد السلوكيات اليومية من المعنى لتكريس الغيبوبة المعرفية خوفا من الوعي الفاعل في البيئة الاجتماعية
0: والمنفعل بالأحداث اليومية والوقائع التاريخية
1: والمتفاعل مع تجارب الأفراد الحياتية.
0: وصباح الخير يا حضرموت.
2: الحاضر
3: ومستقبل
2: الأول يحب.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا في كل مكان، ومع هذه الأجواء الجميلة في مدينة المكلا ولا ندري ما هي الأجواء في المناطق الأخرى، ولكن للتفاصيل بقية مع الراصد الجوي الزميل صلاح العبثاني من مركز الأرصاد بمدينة المكلا. أسعد الله صباحك أستاذ صلاح. ألو مرحبا أستاذ صلاح. نعم تفضل وأطلعنا على تفصيلات حالة الطقس والنشرة الجوية لديكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحيكم عبر أثير إذاعة المكلا المقدمة لحضراتكم. النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى مستهلا إياها بالأمطار التي هطرت صباح اليوم منذ فجر اليوم وحتى الساعة على مدينة المكلا، وكانت أمطار بين الخفيفة والمتوسطة، أمطار خير وبركة نسأل الله عز وجل من خيرها. النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى المناطق الساحلية أجواءها رطبة وحارة إلى شديدة الحرارة، صحوة إلى غائبة جزئيا، احتمال أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى ورياح معتدلة تشتد حول الأرخبيل وأجزاء من السواحل الجنوبية. المرتفعات الجبلية غائم جزئيا معتدل الحرارة، احتمال أرخبيل سقطرى ورياح معتدلة تشتد حول الأرخبيل وأجزاء من السواحل الجنوبية. المرتفعات الجبلية غائم جزئيا معتدل الحرارة، احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة مصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمحاذرات الغربية والجنوبية الغربية، تمتد على أجزاء تشمل محافظة لحج أبيان شبا وحضرموت والمهرة. الأجواء جافة وصحوة إلى غائمة جزئية بوجهٍ عام على صحاري البلاد، تكون حارة إلى شديدة الحرارة أثناء النهار تعتدل ليلا وفي الصباح الباكر. احتمال طول أمطار رعدية على أجزاء من صحاري حضرموت المهرة شبوة والجوف، رياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الأجربة والرمال. درجات الحرارة بالنسبة للصورة في عدن 29 36 في المكلا 28 34 في سقطرى 28 35 في الغيضة 25 32 في الحديدة 31 37 في صنعاء 17 29 في تعز 18 30 في الضالع 20 31 في 15 29 يقول 27 39 وفي مارد 27 38 حتى 26 38 درجة مئوية. على البحر يكون معتدل إلى مضطرب على سواحل المهرة وحضرموت، فيما يكون خفيف إلى معتدل على سواحل شبوة وأبين وعدن وباب المندب، ويكون خفيف الموج على الساحل الغربي مضطرب الموج على أرخبيل سقطرى. المركز الوطني ينبه لإخوة المواطنين أدي البحر ورددة السفن في الساحل الشرقي والجنوبي وخليج عدن وحول الأرخبيل وبحر العرب من اضطراب البحري وارتفاع الموج وشدة الرياح، كما ينبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية. المواطنين في المناطق التي تقع رطوبة الأمطار عليها تجنب مجاري السيول والوديان وعدم الوقوف في الخارج أثناء العاصفة الرعدية والحذر من الرياح الشديدة. صلاح العبثاني مكتب الأرصاد بمدينة المكلا.
0: شكرا لك زميلنا صلاح العبثاني.

0: إلى سعادة الزبينة نذهب بمسامعكم الآن سامعي الأعزاء في أثير إذاعة المكلة، حيث نتعرف من هناك على تفصيلات ما تحمله لنا رسالة الزميل.
1: نعم زميلي، فقرة التنمية البشرية.
0: اليوم تنمية بشرية، أي لما بنيجي الرسالة إلى غد يعني.
1: نعم.
0: تمام، اليوم في التنمية البشرية. إذا نأخذ مسامعكم إلى الزميل صلاح عبد الله براهم الذي نخصص معه هذه الفقرة، في فقرة خاصة بالتنمية البشرية، وسيتحدث فيها اليوم عن الظلم ظلمات، وما في أبعاد هذه الكلمتين من معان طيبة ومعان يجب أن نقف أمامها ونأخذ منها العبرة والعظة. صلاح، ماذا عن الظلم والظلمات، وماذا عن الظلم وأنواعه؟
1: نعم زميلي سعيد، حينما نتحدث أيضا عن اليوم في فقرة التنمية البشرية نتحدث حول الظلم والظلمات، فالشريعة الإسلامية دائما جاءت بالعدل والإنصاف وحرمت الظلم والعدوان، لأن الظلم من الذنوب العظام والكبائر، وهذا الظلم قد يحيف بصاحبه ويفسد عليه أمره ويغير أحواله ويدركه شؤمه وعواقبه، ولذلك الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن هذا عن هذه الصفة، ولذلك الله يقول وما أنا بظلام للعبيد، وأيضا يقول وما ربك بظلام للعبيد، وأيضا الله سبحانه وتعالى لا يريد ظلما للعباد، ولكن الناس هم الذين هم أنفسهم يظلمون، ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما تحدث في الحديث القدسي فيقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ولذلك نجد أن هذا الظلم هو عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه، وأيضا له صور ووسائل كثيرة، وحينما نتحدث أيضا عن الأنواع فالله سبحانه وتعالى تحدث عن الكافرون هم الظالمون، وتحدث أيضا سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فأنواع الظلم هي عبارة عن ظلم العبد لربه وذلك بالإشراك بالله عز وجل، وأيضا ارتكاب معاصي وعدم طاعته، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، أيضا من أنواع الظلم ظلم العبد لنفسه، فالعبد حينما يفرط في الفرائض والطاعات ويتهاون بحدود الله فإنه قد ظلم نفسه، ولذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة فهموا معنى هذا الظلم فذهبوا إلى الحديث صلى الله عليه وسلم يريدونه أن يأتي لهم ويعرفهم بهذا الظلم، فقال الحديث صلى الله عليه وسلم وأينا لا يظلم نفسه، فالحديث صلى الله عليه وسلم هون عليه الأمر وقال لهم ليس الظلم الذي تعلون وإنما إن الظلم لشرك عظيم، تحدث أيضا فهذا العبد الذي يرتكب المعاصي ويرتكب المحظورات فإنه دائما ما يكون قد ظلم نفسه قبل أن يظلم شيء أي أحد آخر، أيضا النوع الثالث من أنواع الظلم هو عبارة عن ظلم العبد لغيره، ظلم العبد لإخوانه، وهذا يكون بإضاعة وأكل الحقوق وأيضا باغتياب هذا الشخص أو الدميمة التي يقع بين الناس، أو أخذ حقوق الآخرين فهذا أيضا من الظلم. ولذلك من أخذ قيد شبر بغير حق، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا طوقه الله من فوق سبع أراضين.
2: نعم، ولو تحدثنا عن ما هي عقوبة الظالم؟
1: دائما حينما نتحدث عن عقوبة الظالم نجد أنه حينما تظلم الناس فهو الله سبحانه وتعالى يقول على لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى. لذلك يقول حبيب صلى الله عليه وسلم اثنتان عقوبتهما معجلة في الدنيا قبل الآخرة. ويذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم البغي والعقوق، فالبغي معروف هو الظلم، وأيضا العقوق حينما نتحدث عنه هو عقوق الوالدين. ولذلك نجد أن هذه العقوبتان أولا تلتحق بهذا الذي عملهما سواء كان الظالم أو العاق، فإنها تلتحق بهما في الدنيا قبل الآخرة. أما عاقبة الظالم فدائما ما تكون العقوبة شديدة في الآخرة. ويحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فهنا الله سبحانه وتعالى يبين أن عقوبة الظالم هي أشد سواء كانت في الدنيا، بحيث أنه ترام عين الظالم وعين المظلوم مجتهدا يدعو عليه وعين الله لم تنم. فحينما يدعو ذلك المظلوم على الظالم الله سبحانه وتعالى يقول لعبده المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. فحينما تنام عينك وعين المظلوم منتبها وعين الله لم تنم، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لذلك المظلوم لأنه ظلم وأخذ حقه.
2: نعم صلاح، هل الشعور بالألم من الظلم ينافي الصبر؟
1: حينما نتحدث عن ذلك نتحدث عن الظلم، دائما ما نقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالإنسان الذي يشعر بأنه ظلم لابد عليه أن يدفع الظلم عن نفسه، والظلم الذي يدفعه عن نفسه سواء كان بإعلاء صوته أو سواء كان بإبلاغ الآخرين. وأيضا اليوم نقول مثلا الوصول إلى المحاكم أو الوصول إلى المكان الذي بإمكانه يزيح فيه الظلم عن نفسه فليفعل. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولذلك نجد أن الظالم لا يترك هكذا، بل إن من أحق الحقوق وأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك الذي يقول كلمة حق عند فوقان جأر جعله في أعلى الجنان، لأن تلك الشريعة العظيمة وهي العدل وقول الحق هي مقدمة على كل عمل آخر، لأنها فيها إزالة عن الظلم وتعدي حقوق الآخرين.
2: نعم، كيف يتوب الشخص من ظلم الآخرين؟
1: إذا أردت أن تتوب فلا تتوب أولا، عليك أولا أن ترجع المظالم وتردها إلى أهلها. فإذا ظلمت شخصا وأخذت حقه بغير حق فعليك أن ترجعه له، ودائما حينما ترجع له حقه فهنا في الدنيا الأمر أشد فالأمر أهون. لكن حينما تأتي يوم القيامة وأنت محمل بتلك الحقوق للآخرين وهي على ظهرك، ثم أنك تأتي لترد لهذا المظلوم حقه، فالله سبحانه وتعالى يقول لك دع هذا عنك وتأخذ حسناته وتبقى، فإن تبقى لك حسنات أخذت السيئات من ذلك المظلوم وردت لك. ودائما نعلم أن الظلم عواقبه وخيمة، ودائما هو الظلم الذي تضيع فيه الحقوق، ودائما هذا الظلم الذي يكون أيضا في الدنيا ينتج أنه ما زال باب التوبة ما زال مفتوحا، فعليك أن ترجع وتتوب إلى الله وتقلع عن هذا الظلم، ثم أنك تستغفر الله سبحانه وتعالى، وإذا تود تلك المظالم إلى أهلها. أما يوم القيامة فالظالم الله سبحانه وتعالى جعل له جهنم وبئس المصير، فعليك أن تتوب من الآن وتبتعد عن ذلك الظلم، وظلم ظلمات يوم القيامة.
2: نعم زميلنا صلاح، لقد كنت معنا في فقرة التنمية البشرية وتحدثنا عن الظلم بأنواعه وعقوباته. شكرا لك زميلنا صلاح إبراهيم، ونلتقي بك يوم غد إن شاء الله في الرسالة الأسبوعية
1: إن شاء الله. شكرا لكم.

0: إذن مروة وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت، غدا بإذن الله تعالى نلتقي.
1: نعم، حلقة جديدة وفقرات جديدة شيقة ومتنوعة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، هذه تحياتي سعيد الحاج.
1: تحياتي مروة السفرة.
0: وأجمل تحيات الزميل منفذنا على الهواء مباشرة هندسة صوتية عبد الحكيم هزاع.
1: إلى اللقاء.
2: صباح الخير، صباح الخير يا حضرموت.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: نشرة التاسعة صباحا من المكلا، صوت حضرموت في الأثير، يقرأها على مسامعكم آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء سعيد الحاج، مستهلا إياها

الحكومة اليمنية تؤكد أنها تتعامل مع التطورات الأخيرة في الساحل الغربي وباب المندب بكل مسؤولية وحزم. رئيس الوزراء يستعرض مع نائب رئيس مجلس النواب تطورات التصعيد الحوثي وتعزيز تماسك مؤسسات الدولة. الوكيل الجهوري يبحث مع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اليمن تعزيز الأمن البحري ومكافحة التهريب. الوكيل العطاس يبحث رفع الجاهزية الإنسانية وتجهيز مركز إيواء شرج بن طالب لمواجهة موجات النزوح الطارئة، ويطلع على سير العمل بميناء الشحر، ويشدد على إجراءات الرقابة ومكافحة التهريب. التفصيلات من المكلا صوت حضرموت في الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس إنه عند الساعة 6:56 من مساء يوم الثلاثاء تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. وتم اعتراض المسيرة المعادية في جنوب مدينة مكة المكرمة. وأضاف المالكي إن هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة بعد محاولتها الأولى بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 27 يوليو 2017 ميلادية. ولا يمكن وصف ذلك إلا بالعمل المشين في محاولة استهداف مهبط الوحي وأرض الرسالة ومهو أفئدة الملايين من المسلمين في شتى الدول، ومحاولة لترويع الآمنين من ضيوف بيت الله الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين. كما أن هذه المحاولة العدائية ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية المتطرفة باعتبارها فعلا متعمدا لاستثارة مشاعر ملايين المسلمين. وأكد اللواء المالكي أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي. أكدت الحكومة اليمنية أن تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لم يعد شأنا يمنيا داخليا ولا أزمة يمكن احتواؤها داخل حدود بلادنا، وإنما تهديدا متناميا لأمن المنطقة وحرية الملاحة وإمدادات الطاقة وأحد أهم شرايين التجارة العالمية. وأشارت الحكومة إلى أنها تتعامل مع التطورات الأخيرة في الساحل الغربي وباب المندب بكل مسؤولية وحزم، وبثقة كاملة بقدرتها على استيعاب تداعياتها واستعادة زمام المبادرة وتحويل هذه التطورات إلى فرصة لتعزيز وحدة الصف

الوطني وإعادة تنظيم القدرات والإمكانات وتوجيهها نحو الهدف الجامع للشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التهديد الحوثي. جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن اليمن الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي. وأكد السفير السعدي أن القوات المسلحة تعيد تنظيم صفوفها وتستعيد زمام المبادرة وتعمل على منع الميليشيات من تحويل وجودها على الساحل إلى منصة دائمة لتهديد باب المندب والملاحة الدولية، مشيرا إلى أن حرص القوات المسلحة على حياة المدنيين والتزامها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني ليس عيزا ولا ترددا، بل إنه الفارق بين دولة تحمي مواطنيها وميليشيا تزج بهم في ساحات القتال وتستخدم مناطقهم غطاء لمشروعها التخريبي. وجدد التأكيد على أن الجمهورية اليمنية ستواصل ممارسة حقها السيادي وواجبها الدستوري في تحرير كامل أراضيها وحماية مياهها الإقليمية وممراتها البحرية ومنع استخدامها لتهديد اليمنيين أو جيرانهم والسلم والأمن الدوليين. استعرض دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أمس في العاصمة المؤقتة عدن مع نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي مستجدات التصعيد العسكري الخطير الذي تقوده ميليشيا الحوثي الإرهابية والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتوحيد الموقف الوطني وتعزيز تماسك مؤسسات الدولة في مواجهة التطورات الراهنة. وناقش اللقاء الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين والنازحين وضرورة إيصال حقيقتها إلى المجتمع الدولي وتحميله مسؤولياته تجاه هذه الجرائم، إضافة إلى أولوية دعم الجبهات ورعاية النازحين والمتضررين وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة بما يسهم في استعادة المبادرة وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية. وشدد دولة رئيس الوزراء على أن التصعيد الحوثية لم يعد شأنا عسكريا داخليا، بل يمثل تهديدا شاملا للأمن الوطني والإقليمي في ظل الدعم الإيراني الممنهج للميليشيا وتحويلها الأراضي والمياه اليمنية إلى منصة لتهديد أمن المنطقة والمصالح الدولية. وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التماسك الوطني وتكامل أدوار مؤسسات الدولة وعدم السماح للميليشيات الحوثية وداعميها الإقليميين بفرض وقائع جديدة على حساب اليمن وأمن المنطقة واستقرارها. أنبأ هذه النشرة تذاع على مسامعكم من المكلا صوت حضرموت في الأثير. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري بمكتبه في مدينة المكلا مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اليمن المهندس عمر العودات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في مجالات الأمن البحري وبناء القدرات ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب بما يعزز أمن واستقرار السواحل والمياه الإقليمية. وناقش اللقاء آليات تطوير الشراكة بين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية والبحرية المختصة من جهة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من جهة أخرى، والعمل على توسيع مجالات التعاون
بما يواكب التحديات الأمنية والتهديدات التي تواجه السواحل اليمنية، ويسهم بفاعلية في دعم قدرات الأجهزة المعنية لتمكينها من أداء مهامها واختصاصاتها بكفاءة واقتدار. واطلع الوكيل الجهوري خلال اللقاء على مصفوفة البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية التي نفذها المكتب الأممي خلال العامين الماضيين، والهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية والمهارات الميدانية للكوادر العاملة في قطاع الأمن البحري، ولا سيما في محاور أمن المنشآت الحيوية وتسيير الدوريات البحرية ومكافحة تهريب المواد الممنوعة والمخدرات والحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة تجارة الأسلحة والأنشطة غير المشروعة عبر المنافذ البحرية. من جانبه استعرض المهندس عمر العودات استراتيجية مكتب الأمم المتحدة والمشاريع المنفذة وقيد التخطيط لدعم قطاع الأمن البحري وبناء قدرات المؤسسات المعنية، مؤكدا التزام المكتب بتعزيز وتوسيع آفاق الشراكة والتنسيق المستمر مع السلطة المحلية بحضرموت بما يسهم في نجاح جهود مكافحة الجريمة المنظمة وترسيخ الأمن الساحلي. عقد وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس بمدينة المكلا اجتماعا موسعا ضم قيادات المكاتب التنفيذية ومديري عموم المديريات وممثلي منظمات المجتمع المدني الشريكة لمناقشة رفع وتيرة الجاهزية والعمل الإنساني وتنسيق الاستجابة لحالات وموجات النزوح المحتملة. وفي مستهل الاجتماع نقل الوكيل العطاس تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا أن الاجتماع يكتسب أهمية بالغة كونه ينعقد في ظل ظروف استثنائية ومعقدة تشهدها بعض محافظات الوطن وما قد يترتب عليها من تدفق لموجات نزوح جديدة تستدعي اتخاذ تدابير استباقية وعاجلة، مشددا على ضرورة تفعيل وتنسيق عمل لجان الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية الميدانية وتوحيد جهود السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات الميدانية وتوحيد جهود السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات الميدانية والجهات الخدمية للانتقال من مرحلة حصر الاحتياجات إلى تنفيذ تدخلات عملية ومسؤولة زمنيا تضمن توفير بيئة إيواء آمنة تحفظ كرامة الإنسان. واستعرض الاجتماع الترتيبات الفنية والإجرائية لإعادة تأهيل ورفع جاهزية مركز الإيواء في منطقة شارج بن طالب بمديرية بنون ميفع ليكون مؤهلا لاستقبال الأسر والفئات المتضررة وتقديم تدخل إنساني متكامل يشمل توفير خدمات الإيواء والمياه والإصحاح البيئي وكافة المتطلبات المعيشية الأساسية. وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات والتدابير التنفيذية العاجلة شملت تكثيف المتابعة الميدانية ورصد وتسجيل الأسر الوافدة وتحديث بياناتها دوريا وتنظيم عمليات الاستقبال في مواقع الإيواء والمخيمات إلى جانب تقييم الاحتياجات الإنسانية الطارئة لسد الفجوات بالتنسيق مع المنظمات الشريكة وتفعيل قنوات الاتصال السريع وفرق الطوارئ بالمديريات مع الرفع الدوري بمستجدات المواقف ومستوى الاستجابة أولا بأول.
نفذت اللجنة الميدانية المكلفة بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ ومكافحة الإرهاب والتهريب برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية نزولا ميدانيا تفقديا إلى ميناء الشحر للاطلاع على سير العمل الرقابي والأمني وبحث آليات تعزيز الأداء ومعالجة المعوقات تنفيذا للقرار رقم 138 لسنة 2026 ميلادية الصادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. وخلال الزيارة التي شارك فيها المدير العام لمكتب المالية بساحل حضرموت الأستاذ أنور الجعيدي والمدير العام لمكتب الشؤون القانونية سعيد باموسة وممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سالم فغمة، عقد اجتماع موسع بإدارة الميناء بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشحر مصبح العبد البحسني ومدير ميناء الشحر أسامة صالح باغريب ونائبه محمد عبد الله بن إسحاق ونائب مدير الجمارك محمد صالح السقاف. وعلى صعيد الجولة الميدانية طاف وكيل المحافظة ومرافقوه بأرصفة الميناء والمكاتب الجمركية والرقابية وساحات التفتيش مطلعا على سير العمل اليومي وآليات حركة وضبط القوارب والسفن ومستوى التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية، حيث استمع من مدراء الإدارات والمختصين إلى شرح مفصل حول الإجراءات المتبعة في التفتيش والفحص وأبرز الصعوبات والاحتياجات الفنية والمعوقات الإدارية والميدانية التي تواجه عمل الميناء، موجهاً

0: عفوا. وعلى صعيد الجولة الميدانية، طاف وكيل المحافظة ومرافقو بأرصفة الميناء والمكاتب الجمركية والرقابية وساحات التفتيش، مطلعا على سير العمل اليومي وآليات حركة وضبط القوارب والسفن ومستوى التنسيق بين الجهات الرقابية والأمنية، حيث استمع من مدراء الإدارات والمختصين إلى شرح مفصل حول الإجراءات المتبعة في التفتيش والفحص وأبرز الصعوبات والاحتياجات الفنية والمعوقات الإدارية والميدانية التي تواجه عمل الميناء، موجها بوضع المعالجات الفورية وفق اللوائح المنظمة. وشددت اللجنة على ضرورة رفع تقارير دورية حول مستجدات العمل ومستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة، مؤكدا أن المرحلة تتطلب رفع الجاهزية وتكامل الجهود بين كافة القطاعات المدنية والأمنية لضمان سلامة وسلاسة العمل الرقابي بالميناء. تفقد وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثير أمس سير الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري بويش المرحلة الأولى بمدينة المكلا، للاطلاع على مستوى الإنجاز ومتابعة سير العمل في المشروع. واستمع الوكيل خلال النزول الميداني إلى شرح حول الأعمال المنفذة ومراحل تنفيذ المشروع الذي تقدر نسبة الإنجاز فيه بنحو 55%، والممول من السلطة المحلية بمديرية المكلا ضمن البرنامج الاستثماري لمديرية مدينة المكلا وبإشراف المكتب الفني بمديرية المكلا وتنفيذ مكتب ديوان العمارة للمقاولات. وأكد الوكيل الكثير أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ والبرامج والبرنامج الزمني المحدد بما يضمن إنجاز المشروع والاستفادة منه في تحسين خدمات الصرف الصحي والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بمدينة المكلا. بهذا آنساتي سيداتي سامعي الأعزاء، تنتهي نشرة 9 صباحا من المكلا صوت حضرموت في الأثير. قرأها على مسامعكم سعيد علي الحاج، حررها من الأخبار والبرامج السياسية علي محمد عمرة، نفذها هندسة صوتية على الهواء مباشرة عبد الحكيم هزاع اليماني، ورفعتها إلى منصات التواصل الاجتماعي في الشبكة الإلكترونية الإنترنت من الإعلام الجديد بإذاعة المكلا الأستاذة مادلينا بكود. شكرا لكرم متابعتكم. دمتم بخير وفي ألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا في كل مكان، في قرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. وكيل حضرموت المساعد يدشن مشروع بذرة لدعم صغار مربية الماشية والنحل بحضرموت وسقطرى. المدير العام للريدة وقصي عرب بن مهاجر يشيد بالمشروع ويؤكد أنه يمثل خطوة مهمة للأسر المنتجة في المناطق الريفية. ضمن مشروع عدم استثناء أي طفل لتعزيز التحصين، ورشة عمل لقادة المجتمع التعليمي بمديرية الشحر. متابعات صلاح عبد الله إبراهيم. دشن وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي فعاليات الورشة التعريفية لإطلاق مشروع دعم صغار مربي الماشية ومربي النحل في اليمن، مبادرة بذرة، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفذه مؤسسة ينابيع الخير الخيرية. وفي كلمته خلال التدشين نقل الوكيل بعلوي تحيات قيادة السلطة المحلية متمثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات لنجاح المبادرات والبرامج التنموية النوعية التي تستهدف المجتمعات الريفية وتعزز من قدرتها على الصمود المعيشي والاقتصادي، ومعربا عن بالغ تقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة وللجهود الإنسانية والتنموية الرائدة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الأمن الغذائي ومساندة الأسر المنتجة. وأوضح بعلوي أن المشروع يمثل خطوة متقدمة نحو تحسين سبل العيش المستدامة، حيث يستهدف 990 مستفيدا من صغار المنتجين على مدى 12 شهرا في مديريات الريدة وقصيعر القطن وتريم بحضرموت، إضافة إلى مديريتي حديبو وقرنسية في أرخبيل سقطرى، عبر حزمة تدخلات متكاملة تشمل التأهيل الفني وتوفير المدخلات والمعدات الإنتاجية واستصلاح الأراضي ودعم الصناعات التحويلية والأعلاف المحلية وتسهيل الوصول للأسواق. وعن المشروع تحدث لمتابعتنا الإخبارية المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر الأستاذ عبد العزيز بن مهاجر قائلا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، كان لنا الشرف في حضور ورشة تدشين مشروع دعم صغار مربي الماشية والنحل في اليمن، مبادرة بذرة الذي يستهدف محافظتي حضرموت وسقطرى. هذا المشروع يمثل لنا بالنسبة في مديرية الريدة وقصيعر خطوة عملية ومهمة جدا في تمكين أسرنا المنتجة في المناطق الريفية، حيث يستهدف التدخل في المديرية 80 أسرة بشكل مباشر، منها 20 أسرة في مجال تربية المواشي وتحسين إنتاجها، و60 أسرة في جانب التصنيع الغذائي والإنتاج التحويلي للألبان ومشتقاتها. نحن في السلطة المحلية بالمديرية نثمن عاليا هذا الدعم السخي من أشقائنا في المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك الجهود الملموسة لمؤسسة ينابيع الخير الخيرية المنفذة للمشروع، ونؤكد لفريق العمل ولأهلنا في مديرية الريدة وقصيعر أننا سنكون عونا وسندا لتذليل كافة الصعاب أمام فريق العمل لضمان وصول هذه المساعدات والمدخلات الإنتاجية لجميع الأسر المستحقة، وبما ينعكس معيشيا واقتصاديا على حياتهم اليومية. شكرا كذلك لكم والإذاعة المكلة على هذه الاستضافة والاهتمام.
1: ضمن أنشطة مشروع عدم استثناء أي طفل تعزيز تغطية التطعيم للأطفال غير المحصنين، عقد بمديرية الشحر اجتماع إشراق قادة المجتمع لتعزيز التطعيم، وذلك برعاية وتنفيذ مشتركين بين مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة حضرموت الساحل والمؤسسة الطبية الميدانية ولجنة الإغاثة الدولية، وبدعم من التحالف العالمي للقاحات والتحصين. وعن المشروع واللقاء يتحدث الدكتور إبراهيم بن لحمد منسق المشروع بالمديرية فيقول:
3: كانت معنا اللي هي جلسة لاجتماع قادة المجتمع لتعزيز التطعيم في مديرية الشحر في مشروع عدم استثناء أي طفل، اللي هي تعزيز تغطية التطعيم للأطفال غير المحصنين ما دون 5 سنوات. طبعا الاجتماع كان مع قادة المعلمين في مديرية الشحر، اللي نحن مستهدفين فيها 18 مرفق صحي معنا في أنشطة المشروع، اللي هو زيارات من بيت إلى بيت عن طريق المتطوعين الموجودين في الميدان، وأيضا الميسرين اللي هو عمال صحيين، وكذلك الأقران اللي هو من أب إلى أب أو من أم إلى أم، ومن جد كذلك إلى جد أو من جده إلى جده. وكمان معنا مؤثرين في جانب الإقناع على المستوى اللي هو الرافضين في مديرية الشهر، ننزل لهم الأشخاص اللي هم رافضين أو عندهم شائعات أو أفكار وصلتهم عن التطعيم، فلدينا برضو مؤثرين يقومون بدورهم في الميدان. وكمان معنا اللي هي السيارة المتزولة اللي هي للتوعية والتطعيم، ننزل فيها إلى الأماكن اللي هي خارج مديرية الشحر اللي هي في الأرياف، أماكن تبعد عن الشحر حوالي 3 إلى 4 ساعات، قرى نائية صعوبة في الوصول إليها، لا يتلقون التطعيم بشكل مستمر بسبب بعد المسافات، فنوصلهم عن طريق السيارة المتزولة. والله الحمد يعني كان في أطفال تقريبا في منطقة من المناطق اللي نزلنا لها حوالي 70 طفل ما دون 5 سنوات تم تطعيمهم، كانت كروت تطعيمهم اللي هو إلى عام 23 وبعضهم 24 ولم يصلهم التطعيم. فمن خلال السيارة المتزولة قدرنا نحن نوصل لهم، وبدعم مكتب الصحة عن طريق إشراك العمال الصحيين المطعمين قدرنا نحن نوعي ونوصل للتطعيم للأماكن البعيدة في أرياف الشحر. كذلك معنا حملتين ننفذها خلال المشروع. الحملة الأولى كانت في سنة 2026، والحملة إن شاء الله الجاي في عام 2027 بيتم تنفيذها. طبعا نفذنا الحملة في كورنيش الشحر، تقريبا هذه هي أغلب أنشطة المشروع. نلقى معنا مثري جدا، في كان بعض الأفكار أو الشائعات اللي ما وصلتهم اللي الرد عليها تم الرد عليها وإقناعهم والحمد لله، وتم برضو الخروج من اللقاء بتوصيات ومقترحات الأيام الجاية اللي هنا احنا بنشتغل عليها إن شاء الله.
1: ويهدف المشروع إلى بناء جسور التواصل مع قادة وصناع القرار المحليين والشخصيات المجتمعية المؤثرة في مديرية الشحر، لحشد الجهود والتوعية بأهمية التحصين الدوري، بما يضمن الوصول إلى كافة الأطفال غير المحصنين والمستهدفين باللقاحات للرفع من نسبة التغطية الصحية وتحصين المواليد والأطفال ضد الأمراض القابلة للتقليل باللقاحات. وعن التوعية والتثقيف الصحي يصرح لنا منسق التثقيف بالشحر الأستاذ شريف رواعي قائلا:
4: مجتمعنا بخصوص اجتماع اشتراك قادة المجتمع لتعزيز التطعيم في مديرية الشحر، اجتماعنا كان شيق جدا مع ممثلي أو قادة المجتمع من رؤساء أقسام في مكتب التربية والتعليم بمديرية الشحر. طبعا استمعنا لهم واستمعنا لمجموعة من الإشاعات التي كانت تتبادر عندهم، أو إشاعات يسمعونها أو إشاعات متداولة في المجتمع، وأيضا في بعض الاستفهامات الموجودة اللي عندهم. والله الحمد كان اجتماع وكان نقاش مثري جدا ومعلومات جميلة جدا تبادلناها معهم. فعلا يعني في إشاعات كثيرة في المجتمع، والناس عندهم مخاوف وعندهم ليس أنهم زي ما هو معروف أنهم ناس لا يريدون أن يطعموا أولادهم وهذا، لكن عند الناس مخاوف وعندهم سوء فهم في بعض الأمور. وإن شاء الله نقول بإذن الله نحن كمكتب الصحة بمديرية الشحر وخاصة في مكتب التثقيف والإعلام الصحي نبذل قصارى جهدنا، وسنبذل قصارى جهدنا في عملية التثقيف وإيصال الرسالة إلى كل المجتمع، وإلى كل من عنده خوف أو عنده زي ما هو إشاعات تتبادر إليه في موضوع اللقاحات أو موضوع التطعيمات. ومكتب الصحة والتحصين مفتوح للجميع.
1: وتأتي اللقاحات لحشد طاقاتهم لمساندة الكوادر الصحية وفرق التطعيم. وتركزت المحاور على رفع مستوى الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول اللقاحات وتسهيل مهام الفرق الميدانية للوصول إلى الأطفال غير المحصنين أو المتخلفين من جولات التحصين الروتينية كافة. وهنا كان لقاؤنا مع الناشط المجتمعي الأستاذ وجدان صحاليل، وجاء فيه
5: البرنامج الذي انطلق في عام 2025 الذي استهدف مدينة الشحر كاملا بأريافها. تخلله خلال هذه الفترة التي بدأ به البرنامج كثير من البرامج والأنشطة التي صبت جميع أنشطتها حول التثقيف ورفع التحصين، عملية التحصين بالمديرية من خلال عمل مجموعات متطوعين النزول البيوت والمؤثرين الذين يلحقون المتطوعين في حالة عدم الاستجابة للمتطوعين والأقران والميسرين، وكذلك استهداف المناصرين. المناصرين هذا عن طريق مكاتب مكتب الأوقاف، استهدفنا معظم الأئمة المساجد في مدينة الشحر وكذلك الإعلاميين ومكتب التربية والتعليم والمدرسين في صدد دورة أو لورشة عمل مع المكتب التربية والتعليم حول التحصين ورفع الوعي في مجال التحصين بمدينة الشحر. ما شاء الله البرنامج خلال السنة هذا الثانية للتوالي أتى كله بحالة رفع مستوى التحصين بالمديرية. كانت المديرية تعاني كثيرا في موضوع التحصين في السنين السابقة، لكن بجهود الفيمف وتدخلها وجهود كذلك المكتب الصحة تسهيل وتدليل كثير من الصعوبات للمؤسسة في العمل في الميدان، ارتفعت نسبة التحصين في المديرية لهذا العام 2026. نطمح بإذن الله تعالى في زيادة التحصين في المديرية. المؤسسة البرامجها المتنوعة واستهدافها المتنوع وتنوع البرامج الموجودة هو عبارة عن رفع هذه مستوى التحصين بالمديرية. كذلك السيارة المتنقلة أو العربة المتنقلة تنزل إلى الأرياف الأماكن التي لم يقدروا يحصنوا فيها. بإذن الله نقول نحن في عام 2026 ستكون هناك عبارة عن نقلة نوعية في مجال التحصين في المديرية.
1: مستمعينا في كل مكان، متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات صلاح براهب من التحرير، عبد الله عيضة من الإخراج، مادلين باكود من التقديم. إلى اللقاء.

0: في رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. رحب بكم في مستهل الحلقة 65 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

من أمثال العرب السائرة قولهم وافق شن طبقه. وفي مناسبة هذا المثل أقوال، أشهرها أن شنا هذا كان رجلا من دهات العرب وعقلائهم، أبى ألا يتزوج إلا امرأة مثله في الدهاء والعقل والذكاء، فقال والله لأطوفن البلاد حتى أجد امرأة مثلي فأتزوجها. فبينما هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق فسأله شن أين تريد، فقال موضع كذا، يريد القرية التي يقصدها شن، فوافقه وسار معه. وفي أثناء سيرهما قال شن للرجل أتحملني أم أحملك، فقال له الرجل يا جاهل أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن وسار حتى إذا قرب من القرية إذا هما بزرع قد فرغ أهله من حصاده، فقال شن له أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال له الرجل يا جاهل ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن حتى إذا دخل القرية لقيتهما جنازة، فقال شن أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال له الرجل ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة فتسأل عنها أميت صاحبها أم حي؟ فسكت عنه شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقته إياه، وشكى إليها جهله وحدثها بحديثه، فقالت طبقة لأبيها يا أبت ما هذا بجاهل، إنما هو داهية من الدهاه. أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا. وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، فإنما أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أو لا. وأما قوله في الجنازة أحي هذا أم ميت، فأراد أترك أولادا يحيا بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل إلى ضيفه شن فحدثه ساعة، ثم قال له أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال نعم فسره. ففسره الرجل بما أخبرته به ابنته، فقال له شن ما هذا كلامك، فأخبرني عن صاحبه. قال ابنة لي هي التي فسرت قولك. فخطبها شن من أبيها فزوجه إياها وحملها إلى أهله، فلما رأوها قالوا وافق شن طبقه، فأرسلت مثلا. وذكر الأصمعي للمثل مناسبة أخرى فقال كان قوم من العرب لهم وعاء من جلد فتشننا أي بلي وأخلق، ففي اللسان الشن والشنة الخلق من كل آنية صنعت من جلد، وتشنن السقاء، واشتن واستشن أي أخلق، والشن القربة الخلق والشنة أيضا. انتهى النقل من اللسان. فلما رأى هؤلاء القوم أن وعاءهم قد تشنن أي بلي وأخلق جعلوا له طبقا فوافقه، أي جعلوا له غطاء فوافقه، فقالوا وافق شن طبقه. وهكذا رواه أبو عبيدة وفسره. وذكر ابن الكلب للمثل قولا آخر، هو أن طبقة قبيلة من إياد كانت لا تطاق، فوقع بها شن بن أفص بن عبد قيس بن أسد بن ربيعة بن نزار، فانتصف منها وأصابت منه، فصار هذا القول مثلا للمتفقين في الشدة وغيرها. ونقل عن علي بن عبد العزيز قول رابع في هذا المثل،
هو أن شنا وطبقة كان رجلين كاهنين في الجاهلية، سئل كل واحد منهما بغير حضور صاحبه عن شيء فاتفقا في الجواب، فقيل وافق شن طبقة. وأيا كانت مناسبة المثل فإنه يضرب في توافق الشيئين، قالوا وافق شن طبقة، وافقه فاعتنقه. فربما تكون الموافقة في دهاء وذكاء أو شدة كما ذكرنا من قبل، وربما تكون الموافقة فيما قبح من الصفات. ذكر الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء أن رجلا أسديا قبيح الوجه خطب امرأة قبيحة، فقيل لها إنه قبيح وقد تعمم لك، أي إنه أخفى وجهه عنك بالعمامة، فقالت إن كان قد تعمم لنا فإنا قد تبرقعنا له. واستقبح رجل امرأة فقال ويل لمن هذه ضجيعته، فلما رأت زوجها وكان في القبح مثلها قالت وافق شن طبقة، وافقه فاعتنقه.

أحد المستمعين يسأل سؤالا مفاده أنه يسمع من بعض العامة في مناطق حضرموت قولهم بعض السوع، يقصدون بها بعض الأحيان، فهل هذه لفظة فصيحة؟ أقول للمستمع الكريم إن هذه اللفظة المسموعة محرفة من الفصيحة وليست منبتة منها. فالمقصود من هذه العبارة بعض الساعات، فالعامة إذن يجمعون الساعة على سوع، والصواب جمع الساعة على ساعات وعلى ساع. يقول القطامي التغلبي: وكنا كالحريق أصاب غابا فيخبو ساعة ويهب ساعة. فالساع إذن جمع ساعة، ولكن العامة يقلبون ألف الساع واوا ويحركونها فيقولون السوع. وهذا التحريف له ما يسوغه، إذ إن هذه الألف أصلها واو. يقول أحمد بن فارس في معجمه مقاييس اللغة: السين والواو والعين يدل على استمرار الشيء ومضيه من ذلك الساعة، سميت بذلك. يقال: جاءنا بعد سوع من الليل وسواع، أي بعد هدء منه. لذا يكون قول العامة بعض السوع فصيحا محرفا في اللفظ وليس منبتا عن الفصيح. كما يسأل المستمع الكريم في سؤال آخر عن كلمة المنتجع، فيقول: نسمع في بعض وسائل الإعلام كلمة منتجع كذا وكذا، وبعضهم يستعمل كلمة منتزه، فأي هاتين الكلمتين عربية؟ أقول مجيبا: كلتا الكلمتين عربية فصيحة صحيحة، ولكل منهما مادتها الاشتقاقية ومعناها. فالمنتجع اسم مكان من الفعل انتجع، وهو مكان النزول لطلب الكلى، وكذلك المنجع بهذا المعنى اسم مكان من الفعل نجع. يقال: هؤلاء قوم ناجعة ومنتجعون، ونجعوا الأرض ينجعونها وانتجعوها. وفي الحديث: هذه هوازن تنجعت أرضنا. وفي اللسان: التنجع والانتجاع والنجعة طلب الكلأ ومساقط الغيث. وفي المثل: من أجدب انتجع. انتهى النقل من اللسان. ثم صار معنى الانتجاع مفيدا مطلق الطلب، فيقال: انتجعنا فلانا، إذا أتيناه نطلب معروفه. يقول ذو الرمة: سمعت الناس ينتجعون غيثا، فقلت لصيدح انتجعي بلالا، تناخي عند خير فتى يمان، إذا النكباء ناوحت الشمالا، ندا وتكرما ولباب لب، إذا الأشياء حصلت الرجالا. فالمنتجع إذن هو المكان الذي يطلب فيه النبات أو الماء أو الراحة ونحو ذلك. أما المنتزه والمتنزه فهما اسمان للمكان أيضا، ولكن من أصل آخر. فالمنتزه اسم مكان من انتزه، والمتنزه اسم مكان من تنزه. والأصل اللغوي لهذه المادة هو البعد، ففي مقاييس اللغة لأحمد بن فارس: النون والزاء والهاء كلمة تدل على بعد في مكان وغيره، ورجل نزيه الخلق، أي بعيد عن المطامع الدنية. انتهى النقل من المقاييس. ومن ذلك تنزيه الله عن الأشباه، وتنزيه الأنبياء عن المعاصي، وكذلك قولنا فلان رجل نزيه، أي بعيد عن الشبهات. فالنزه إذن هو البعد، إما في المكان على الأصل في الاستعمال، وإما في غير المكان من المعاني والصفات على المجاز في استعمال هذه المادة اللغوية.
وفي لسان العربي لابن منظور النزهة معروفة، والتنزه التباعد، والاسم النزهة، ومكان نزه ونزيه، وقد نزه نزاهة ونزاهية، وقد نزهت الأرض بالكسر. وأرض نزهة ونزهة أي بعيدة عذبة نائية من الأنداء والمياه والغمق. وقد بحث الأستاذ محمد خليفة التونسي في كتابه أضواء على لغتنا السمحة هذه المسألة، وذكر أنه أشيع في لغتنا المعاصرة تكرار لفظ التنزه والنزهة للدلالة على معنيين آخرين، أحدهما الخروج إلى ما هو قريب أو بعيد من الأماكن البهيجة كالرياض والحقول وشطوط الجداول والأنهار والبحار ونحوها، والمعنى الآخر هو الترويح عن النفس بأية وسيلة ولو كان المرء في مكانه. فهل هذان الاستعمال فصيحان؟ لقد أنكر بعض اللغويين استعمال التنزه في غير معناه اللغوي الذي ذكرناه آنفا. يقول الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط: استعمال التنزه في الخروج إلى البساتين والخضر والرياحين غلط قبيح، وذهب إلى مثل قوله ابن السكيت الذي يقول: ومما يضعه الناس في غير موضعه قولهم خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين، قال: وإنما التنزه التباعد عن المياه والأرياف. ومنه قيل: فلان يتنزه عن الأقذار وينزه نفسه عنها أي يباعدها عنها. ولكن آخرين يذهبون إلى صواب ذلك. يقول ابن قتيبة في أدب الكاتب: وليس هذا عندي خطأ، لأن البساتين في كل مصر وفي كل بلد، إنما تكون خارج المصر، فإذا أراد المرء أن يأتيها فقد أراد أن يتنزه أي أن يتباعد عن المنازل والبيوت، ثم كثر هذا واستعمل حتى صارت النزهة القعود في الخضر والجنان. ثم توسع في معنى التنزه إلى معنى الترويح عن النفس ولو بغير الخروج إلى البساتين على سبيل التوسع والمجاز. من ذلك ما ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء عن الأمير أبي نصر أحمد بن الحسين الميكالي، إذ يقول: تذاكرنا المتنزهات يوما وابن دريد حاضر، فقال بعضهم: أنزه الأماكن غوطة دمشق، وقال آخرون: بل نهر الأبلة، وقال آخرون: بل سغد سمرقند، وقال بعضهم: بل نهر نهروان ببغداد، وقال بعضهم: شعب بوان بأرض فارس، وقال بعضهم: نوبهار بلخ، فقال ابن دريد: هذه متنزهات العيون، فأين أنتم من متنزهات القلوب؟ قلنا: وما هي يا أبا بكر؟ قال: عيون الأخبار للقتيبي، والزهرة لأبي داود، وقلق المشتاق لابن أبي طاهر. ثم أنشأ يقول: ومن تكن نزهته قينة وكأس تحث وكأس تصب، فنزهتنا واستراحتنا تلاقي العيون ودرس الكتب. يزاد على ذلك أن هناك معنى آخر للتنزه والنزهة، فالأرض النزهة والنزيهة كما جاء في القاموس المحيط أرض بعيدة عن الريف وغمق المياه وذبان القرى وومد البحار وفساد الهواء. فهذه الأوصاف التي ذكرت يصدق عليها قولنا اليوم: الأرض البعيدة عن التلوث البيئي، أي إنها أرض نظيفة صحية كالحدائق والبساتين
وسواحل البحار والأنهار ومساقط المياه في الجبال ومجرى الأودية وغيرها من الأماكن التي تصلح للذهاب إليها للتنزه، فهي متنزهات إذن ومفردها متنزه. بقي لنا لفظة منتزه المستخدمة اليوم في لغتنا المعاصرة، وأحسبها صحيحة أيضا على أنها اسم مكان من الفعل انتزه الخماسي، قياسا على قولهم نزعت السهم وانتزعته، ونجعت الماء والكلأ وانتجعته، ونأيت وانتأيت. لذا يكون خلاصة الجواب للمستمع الكريم أن المنتجع والمتنزه والمنتزه ألفاظ فصيحة صحيحة بالمعاني المذكورة لكل منها فيما ذكرناه آنفاً.

للأعياد في حياة الإنسان مكانة خاصة، فهي مناسبة للفرح والبهجة والسرور، تتناسى فيها الأحزان وتبتهج فيها النفوس، ويصل الناس بعضهم بعضا فيها. ولكن بعض الناس تثير فيهم الأعياد الشجون، وينظرون إليها كل من زاويته، فيعبرون عن مكنونات الصدور ومخبآت النفوس. فهذا الشاعر الشبلي يقول في يوم عيد: الناس في العيد قد سروا وقد فرحوا، وما سررت به والواحد الصمد، لما تيقنت أني غير ناظركم، غمضت عيني فلم أنظر إلى أحد. ويقول آخر: من سره العيد فما سرني، بل زاد في شجوي وأحزاني، لأنه ذكرني ما مضى من عهد أحبابي وإخواني. وقال رجل توفي ولده في يوم عيد: لبس الرجال جديدهم في عيدهم، ولبست حزن أبي الحسين جديدا، أيسرني عيد ولم أر وجهه فيه، ألا بعدا لذلك عيدا، فارقته وبقيت أخلد بعده، لا كان ذاك بقا ولا تخليدا. ووعد أحدهم صديقه أن يأتيه يوم العيد، فصلى العيد وارتقب مجيئه، فإذا السماء قد أرعدت وأبرقت، فكتب إليه والغيث منهمر: تجهم العيد وانهلت مدامعه، وكنت أعهد منه البشر والضحكة، كأنما جاء يطوي الأرض من بعد شوقا إليك، فلما لم يجدك بكى. ويقول آخر من شعراء الأندلس: يقولون لي خل عنك الأسى ولذ بالسرور، فذا يوم عيد، فقلت لهم: والأسى غالب، ووجدي يحيا وشوقي يزيد، توعدني مالكي بالفراق، فكيف أسر وعيدي وعيد. أسعد الله أيامكم أيها المستمعون الكرام، وجعل أيامكم كلها أعيادا ملأى بالفرح والبهجة والسرور.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا. ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار، حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.

أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار. هذا أنا سعيد الحاج من الإعداد والتقديم، أحييكم في مستهل هذه الحلقة، ويحييكم معي من الهندسة الصوتية منفذنا على الهواء مباشرة مخرج هذه الحلقة الزميل عبد الحكيم هزاع اليماني. مرة أخرى أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار.

آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، من أصعب لحظات عمرك المعاش في هذه الدنيا الفانية لحظة تفقد فيها أخا حبيبا وصديقا صدوقا تقاسمت معه حلاوة الأيام ومرارتها وخضت معه تجارب العمل الفكري والفني والمجتمعي لمدة قاربت أو تجاوزت عقدين من الزمان. في غمرة فجأة وقوع حدث تلك اللحظة من نفسك وكثير وواجد وجم ما أحاط بك جملة وتفصيلا من هول خضم آلامها المحزنة، تنظر إلى الخلف فتجد الكثير من الإنجازات قد تبعثرت أو غيرت اتجاهها أو تجمدت في مكانها، وتجد العديد من الأصدقاء والزملاء قد قضوا حقيقة أو مجازا، ومنهم من انحرفت بوصلته، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مرة أخرى سامعي الأعزاء في حلقة اليوم من ضيف على ناصية الحوار، أذهب بكم إلى مدينة الشحر، هذه المدينة العريقة بتاريخها بأهلها بإبداعاتها بكل ما فيها، أذهب بكم إلى هناك لنقف في حلقة ثانية أمام إنجازات الراحل علي عبود بمعرفة، هذا الرجل الذي ذهب عنه شاعرا وملحنا وإنسانا خلوقا وموسيقيا مبدعا، ذهب عنا فجأة بعد حياة حافلة بالعطاء والإسهام في خدمة الفنون والتراث الشعبي، رحل عن دنيانا الشاعر والملحن علي عبود بمعرفة إذ وافته المنية قبيل أيام من اليوم في دولة الكويت التي سافر إليها في زيارة عائلية وعلى وجه التحديد ليرى ويزور زوجته في دولة الكويت التي هي تحت العلاج في تلك الدولة، غير أن القدر لم يمهله كثيرا توفي هناك، وجاءنا الخبر ليقع في أنفسنا وقع الصاعقة. رحم الله علي عبود بمعرفة رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته. نقف اليوم في هذه الحلقة مرة ثانية معكم لننقب في حياة هذا الراحل شاعرا ملحنا موسيقيا وإنسانا خلوقا، فكونوا معنا.

0: على الهواء مباشرة أذهب بكم سامعي الأعزاء إلى أستاذنا القدير وإلى أخينا الحبيب وإلى صديقنا الصدوق إلى الإنسان الخلوق الشاعر المبدع الكاتب المؤرخ اللغوي الإعلامي سعيد محمد باوزير بن هاوي. أستاذ سعيد مرحبا بك معنا ضيف على ناصة الحوار في هذه الحلقة التي نكرسها للحديث عن الراحل علي عبود بمعرفة يرحمه الله. هذا الرجل الذي ذهب عنا فجأة وكان رحيله وقع رحيله علينا وقع الصاعقة كما يقولون، ولكن لا اعتراض على ما أراده الله ولا على أقدار الله. أنت قريب من علي عبود بمعرفة إنسانا، وقريب منه شاعرا، وقريب منه فنانا ومؤسسا لمنتدى سعيد عبد المعين الذي كم التقينا فيه واحتضنه ويحتضنه حتى الآن بيته بمدينة الشحر. أستاذ سعيد، كيف تحدثنا عن علاقتكم بالراحل علي عبود بمعرفة كما عرفته عن كثب؟
1: شكرا على هذه البادرة الطيبة. ولقد عبود مبارك بمعرفة رحمه الله شخص عزيز وقريب وجدانيا، وعرفه قبل أن يكون المنتدى، ومعرفتي به بمعرفة والده، ووالدي كان شاعر وله علاقة بعبد الغريب، وكان والدي يأتي إلى الغرفة هذه اللي كنا نجلس فيها ونطرب فيها.
0: نعم.
1: وكما تسمعوا أنا كنت طالب، وكان في الغرفة هذه على مذكر محواط يكون فيه ويجلسون فيه. وكان الشاعر عمر قزيل، شاعر القواف والتخميس حق العدة في حق البغريب، قريب من جارهم في الحارة، ويأتون دائما المقادمة حق عبد البغري، ووالدي عمر قزيل، ووالد عرفوا مقادم من عبد عرفوا، وعبد سويد بن حيمون، وكثير من الأسماء يجلسون ويسبقون الشعر. وكان هذا المكان امتداد لهذا المنتدى.
0: نعم.
1: امتداد. فوالده رجل يعني غرس هذا القيم الفنية في علي عبود، وعلي عبود صورة من والده يكاد يكون. فتح بيته وأهلا وسهلا من جهة من الضيوف، من الشباب، من المواهب، من حتى علي عبود عندما كنا يقول لي أنا كنت عسكر في الدفعة اللي فيها أنا وسيد حاج برفع العازف، ويسأل إذا يسلم دوني الله يرحمه، والعازف فوزي منقوش، وأنا كنت في نفس الدفعة. قلت له علي عبود ما لو كنت درست في الشعر بدرسك، لأن هؤلاء الثلاثة درستوا في بيت باوزير.
0: نعم.
1: فأنت بالنسبة لي عن عزبالك تلميذي. ويقوم يضحك علي عبود بلا شيء بسكين عليها. علي عبود رجل حبوب وقلبه صافي، وترقص لأبو ذكريات جميلة وجلسات، ويحب الطيف ويحب الأدب والفن والشعر، وشاعر في العدة وفي القوافي والتخاميس والأغنيات مشهورة، وملحن وعازف العود، يعزف العود والكمان والأدوات، ويعني رجل علي سالي اقتصاد.
0: نعم. نعم.
1: ومؤسس منتدى سعيد عبد المعين، ويحب سعيد ويحب طرب سعيد، ويحتفظ بالعديد من الحكايات. وكنا ننتظر انه يعود الينا، ذهب يعني ليزور زوجته، ولكن السبب بضاء الله ولا راتب الدوار. لا، الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله. استاذ سعيد، يعني انتم تأثرتم كثيرا برحيله، وكتبتم رثائية فيه يرحمه الله، وكانت هذه الرثائية عندما قرأتها يعني كل كلمة فيها صادقة، كل بيت شعري فيه في هذه القصيدة يعني صادق، ينبع من علاقة حميمية ربطتك به ليس كمبدع ولكن أيضا كإنسان. كيف تحدثنا عن علي بمعرفة كإنسان؟ هذا الوجه البشوش، هذا الوجه الباسم دائما، يعني أنا ما أتذكر أنني زرت منتدى سعيد عبد المعين إلا وهو يستقبلنا بابتسامة عريضة ويودعنا بابتسامة عريضة أيضا. رجل يخجلك حقيقة. كإنسان كيف تحدثنا عنه يا أستاذ سعيد؟
1: والله هذه الأخلاقية يعني أنا نعتادها في أهل الشعر عامة، لكن في العبود بحكم هذه الأسرة، أسرة آدم، أسرة مقاتمة وأسرة إبداع وأسرة وعلي عبود سليل، هذه الأسرة وأخذ هذا الإرث، رجل سالي وبسيط جدا وله أخلاقيات يتعامل بها مع الناس. مؤمن بيستحمل هذه الأمة كلها كل يوم في اللي عنده في الحلوة حقه وتعبه وغسل قلبه ومصالاه، إلا إنسان عنده استعداد ويحب الفن، يعني مثل الأب الصداق شبهته، ويرعى المواهب ويرعى الأدوات حقه ودي يبسر وديك وديك، ومستحمل الناس على علاته وأهلا وسهلا، وعنده سخافة وعنده استعداد، وفعلا خسارة كبيرة علينا على العبود. الله يرحمه ويتوب عليه،
0: يرحمه الله ويتوب. أنا أستاذ سعيد اسمح لنا أن نستمع إلى تلك الرثائية التي كتبتموها فيه يرحمه الله بصوتك يا أستاذي.
1: هذه بصيغة رثائية في الصليب الفدان علي عبود مبارك بامعرفة.
0: نعم.
1: الحمد لله، الحمد لله، سبحانك عظيم الشان، الملك ملكك وأنت الواحد الرحمن، بيدك رواسي الملوك وكل ذي سلطان، وحنا عبيدك وانت واسع الرحمات. جانا خبر في نصيف الليل مزعجم، زيد شطوني وزاد الهم فوق الهم. حسيت في الجوف نيران الاسى تضرم، بيت الساهر وعيني تدرف الدمعات، وشفت صورته وتأكدت في الواتساب. وعبوز ما معرفة من خيرة الاصحاب، ونبات نتخيل واقف امام الباب يستقبلك دوب بالترحاب والبسمات.
0: نعم.
1: بالامس زار المشاعر ادى العمره، زار طيبه ومكه فرحته الكبرى، وعاد يحمل الينا منها البشرى، هذه الروايه والاعمال بالنيات، من كم دايب من يقدم ويتاخر، اعمار في اللوح ده مكتوب ومقدر، وانت يا الادمي اصبر واتصبر، ولا بانس والتسليم والدعوات، كنا نساهم قدومك يوم بعد يوم، ونسأل اخبار نسلي على المهموم، لكن سبق امر ربك والباب المحتوم، هيهات ما حد يرد الدواهيهات، لكن احنا حيارة ما تجمعنا، ولا استلديت بطب الدان والمغنى، لما انطفت شمعة المجلس واظلمنا، والنفس بعدت علي عاتل في الونات، عبود مبارك غرس فيكم بدون الفن، وغرس قيم طيبة في القلب تتمكن، وخدمة الناس والطيبة وحسن الظن، والجبر والمسكنة والخير والجودات. يا كم واقف وكم ما بيننا أسرار، أعرفك حساس ومحنك بيم هلال، والطير تعرفه ليبرح وله فار، وفيك أسرار من والدك وعلامات. لا تفلسف في الحياة انت بها زانع، نسلم الأمر لا تنافس ولا تنازع، راضي وزاهد وشفتك آدمي وازع، سالي ولا تخب خلف الفلس والريالات. يا مام جالس أنا وانت أبو غالب، يا كم واقف وكم ضحكات ومقالب، لكن قلبك يحن دوما على الصاحب، طبعك مسامع ولا شيء عقد أو لفات، وفاتح الدار لأن الفن والشعار، ترعى المواهب مثيل الأب وسط الدار، خللت بنين والشاعر أبو بحضار، ما تحط خلف المادة أو تجني الغلات، حلوة علي تجمع الأحباب كل ليلة، حلوة علي تجمع الأحباب كل ليلة، بالدان والشعر والألحان والغيلة، قلوب شتى تحسوا كأنهم عيلة، جمعهم الفن لا مصالح ولا شبهات، راحوا اصحابي وكل واحد ورا الثاني، تقاطروا هكذا في غضة عياني، وبقيت وحدي وداري الهم ومعاني، وكم على القلب بالصدمات والبهتات. رياض بالامس فارقنا اسف يا رياض، ما راض خاطري من بعدك ابد ما راض، في بحر محضار قد ابحر ويا ما خاط، يذكر حكايات في القيلة وكم جلسات، والكزبري كان معنا درة المجلس، نعم. يسأل دائما على أصحابه ويتحسس. نعم رفيقي أنا وياه في المدرسة نباتنا وياه طول الليل خدها وهات. وذكرت صالح أبو محسن ياد منصور شاعر محنك معاصر في البلد مشهور لا قال دوري خليها تلف والدور في كل مدارة يحن قرشه بالأخنات ندعو لهم دوب بالرحمة وبالغفران دنيا الندم تعليف الجبر والأكفان يا الآدمي قاعد يجي وقدي الشيطان وختمها بالمشفع سيد السادات
0: عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم.
0: قصيدة جميلة ومؤثرة وصادقة كما قلنا، ولكن أستاذ سعيد ونحن يعني نختتم معك هذا الحوار السريع على الراحل علي عبود بمعرفة، ما هي الكلمة التي توجهها لقيادة منتدى سعيد عبد المعين وأعضائه ورواده ليحافظوا على هذا المنجز الفني العظيم الذي أسسه علي عبود بمعرفة يرحمه الله ويطيب ثراه؟
1: الكرة في ملعب لياده منتدى سعيد عبد المعين وأعضاء هذا عمل مؤسسي وكذلك السلطة المحلية والبادرة اللي جاب علي عبود مجموعة من الأصدقاء بادرة طيبة خلدت الفدان الشعبي سياق الفنانين سعيد عبد المعين.
0: نعم.
1: ونتمنى أن نستمر هذا المنتدى ويتطور نحو الأحسن وهذا منجز يجب الحفاظ عليه.
0: الشاعر الأديب الأستاذ المؤرخ والباحث سعيد محمد باوزير بن هاوي، شكرا لكم وعظم الله أجركم وأحسن عزاكم ورحم الله فقيدنا وفقيد الشحر وحضرموت بشكل عام والوطن الغالي العزيز بشكل أعم علي عبود بمعرفة.
1: حياك الله. الله
0: يحفظكم الله. شكرا لكم.

0: ونبقى في شحر أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة التي نكرسها للحديث عن الراحل علي عبود بمعرفة، ومعنا من هناك الشاعر والفنان والمنولوجيست الكبير المبدع القدير حسونة باشراحيل، حسونة عوض. أبو عوض مرحبا بكم معنا، وعظم الله أجركم وأحسن عزاكم.
1: أنا أخ سعيد، الحمد لله البقاء لله والبقاء لله.
0: نعم.
1: الأخ علي، الأخ المرحوم علي عبود بمارسه الصراحة إنسان عزيز علينا وعلى بنورنا وعلم من علام الشحر صراحة، الكل حزن عليه.
0: نعم. حسونة، كيف استقبلت الخبر الذي أتى مفاجأة حقيقة؟ فجأة أتانا هذا الخبر وكان محزن.
1: يعني الخبر الصراحة يعني تفاجأنا أبو في الوقت اللي كان لا نشكتي من نبض ولا نشكتي من حاجة، وكان قريب في الأيام المقبلة بأجيكم، يعني فاجأة كبيرة يعني بالنسبة لنا، وإلى الآن ما قدرنا يعني نتقبلها يعني.
0: نعم، ما قدرتم تستوعبوا يعني خبر؟
1: ما قدرنا نستوعب لأنه ما كان ماشي، ما يعاني مش مرض ولا وكان ما ماشي طول يعني. يعني قبل بيومين ثلاث أيام كنا متواصلين معه.
0: قلقتك بعلي عبود رحمه الله، إنسان وفنان وشاعر وملحن.
1: صراحة عبود أخوي وصديقي وإنسان يعني حبوب يعني وحبيب الكل، كنا من بداية الثمانينات كنا جلسات في بيته القديم هذا
0: اللي في المنتدى،
1: اللي في المنتدى من بداية الثمانينات كنا نلقي جلسات معنا ويوم الفنانين ماشيين، ومن بينهم الفنان الكبير علي سالم بن مريد. يعني كان بداياته كلها عندنا يعني يتمرن على غاني، وهذا بدايته يعني من بدايته جم فنانين كانوا يجيون يجيون الله يغفر له ويرحمه عمر الفنان عمر التجيل، ويجيون فنانين يجيون كانوا عندنا.
0: نعم نعم. حسونة طبعا أنا أشعر الآن يعني أنكش فيك يعني مرارة حقيقة عندما نتحدث عن هذا الرجل الخلوق، الإنسان الكريم، الإنسان المبتسم دائما الذي يفرح بضيوفه، ولكن يعني من باب الوفاء يعني لعلي عبود بمعرفة نكرس هذه الحلقة ونستحمل ألم الحديث عن هذا الراحل الكبير. يعني أنت شاعر وعلي عبود شاعر، وكيف تحدثنا عنه كشاعر؟ يعني
1: علي عبود صراحة شاعر ومجتهد، يعني له أغاني وله ألحان وعازف عود وعازف كمان
0: وعازف ويقاعات
1: كلها يعني.
0: نعم.
1: يعني من الهاجر إلى البنجز هذا إلى الكل والدس كله الآلات ما شاء الله. يعني فنان على عمد يعني بالنسبة لعلي عبود له أغاني لكن في غنة يمكن أغنية أغنيتين له فنان فنان محمد الوصاري ولا في لي أغنية لحنها لي بس وعاد معنا ما نزلناها لحنها لي فنان. يعني علي عبود بالنسبة لعلي عبود يعني هو من البداية كان الفنان الله يغفر له ويرحمه سعيد عبد المنعم كان يجي عندنا في الجلسات عنده في البيت وهذا، وبعد ما مات الفنان سعيد عبد المنعم هو بدا بالفكرة هذا حق منتدى شيخ الفنانين سعيد عبد المنعم، وجلسنا مع بعض وسوينا هذا المنتدى، وكان يجي مع الناس كل الكل يعني يجي معهم. الان بعد موته تفرقت الناس كلها تفرقوا وهذا إلى الآن ما عد ما توفي كان يعني للمنتدى هو.
0: نعم.
1: والصراحة كان المنتدى هو كله علي عبود العبود دمار.
0: صحيح. طيب طيب حسوني ماذا يقول لقيادة المنتدى ولسلطة الشحر المحلية في استمرار هذا المنتدى وبقائه وفاء لعلي عبيد بمعرفة وفاء لشيخ الفنانين سعيد عبد المعين وأيضا ماذا يقول لمرتادي هذا المنتدى حسون البشرحي؟
1: نعم والله الرسالة لهم أن يعني يعتنوا بهذا الحامات الكبيرة بالنسبة لشيخ الفنانين بالنسبة لعبود يعني هذا غامات كبيرة وفنانين وعلى السلطة المحلية يعني تهتم في بقاء هذا المنتدى يكون يعني مستمر على طول يعني ويتعاونون معنا في توفير يعني مكان يعني تكون في معنا احنا في مع يعني نعمل نشاطاتنا اللي نسويها والذكرى للشعراء والفنانين يعني الكثير يعني سوينا لهم ذكرى من ضمنهم الشاعر الكبير حسن ابو بكر محضار شاعر احمد سالم الدين حسب ما وكله سعيد عبد النعيم ويم نحن نرتب كنا الشعراء عندنا وفنانين كنا بنسوي لهم ذكرى وهذا على السلطه المحليه يعني تلفت انتباهها نحو هذا المنتدى
0: نعم.
1: بحكم هذا الفنان شخص الفنانين يعني عبود ناس حماس كبيرة يعني وأعلام من أعلام الشيخ يعني
0: حسون عبد بشرحيل الشاعر والإنسان الخلوق وأخي الحبيب وصديق الصدوق أيضا شكرا لك
1: شكرا
0: يرحم الله علي عبود بمعرفة ويعظم أجركم وأجرنا
1: أمين
0: يا رب العالمين يرحم الله شكرا لك
1: شكرا
0: لك
1: شكرا
0: لك

هذه سامعي الأعزاء واحدة من الأغنيات التي هي من ألحان الراحل علي عبود بمعرفة، وهي كلمات الشاعر البرك حسن الكلالي، ويغنيها الفنان الخلوق المبدع عبد الحكيم ناجي بومبريك. نستكمل الاستماع إليها ثم نعود لأحاديثنا المكرسة للراحل علي عبود.

0: ونبقى في مدينة الشحر ونستكمل حواراتنا المكرسة للحديث عن الراحل الفنان القدير والمبدع والشاعر والملحن والموسيقي الكبير والإنسان الخلوق علي عبود بمعرفة يرحمه الله. ولكننا الآن في مكتب الثقافة بمديرية الشحر وفي حضرة مدير المكتب الأستاذ عبدو كليوش. أستاذ عبدو يرحم الله علي عبود بمعرفة ويعظم أجركم بوفاته ويحسن عزاكم. كيف كان وقع الخبر عليكم إنسانا ومديرا للثقافة خبر وفاته؟
1: أولا نقول الحمد لله والبقاء لله ورحمه الله الفقيد برحمته واسكنه في سيح جناته. الأستاذ علي عبود بمعرفة شخصية معروفة ولي معاه عدة صولات جولات من الثمانينات في هذا القرن. ما بالك هو أولا صديق وجار في نفس الحارة التي أنا أسكن فيها. ومن المتابعين له ولأعماله منذ نعومة أظافره، وكان شغوفا بالفن ومتابعا وقريبا، وكان يدعم ويؤهل حتى العديد من الشباب ويجمعهم في بيته. فوضع الخبر كان يعني مفاجئا وصدمة نزلت على الوسط الفني في مدينة الشعر، وخاصة من تسبيح الفن في منتدى سعيد عبد المعين وفي مكتب الثقافة أيضا بالتحديد. لما هذا الشخصية من دور كبير وعمل وتفاني في مجال الفن وفي مجال الموسيقى والألحان. فالفنان معروف لدى الأوساط الفنية والثقافية في مدينة الشعب، ووفاته كانت بمثابة يعني صدمة للجميع.
0: صحيح. علاقتكم وطيدة منذ الثمانينات، يعني منذ الصبا نستطيع أن نقول، أو منذ ريعان الشباب. وما هي أهم إذا عدنا بالذاكرة إلى الخلف سنوات واستعدنا علاقة الأستاذ عبد الكلواش بالفنان والإنسان علي عبود بمعرفة، أهم المحطات فيها كيف كانت؟
1: طبعا لا أخفيك شيء، يعني أنا كنت من الناس الهاويين الموسيقى. في بداية حياتي كنت عازف للكمنجة يعني.
0: نعم.
1: والأستاذ علي عمود كان يجمعنا في بيته، هو والأستاذ إبراهيم ربيع المحبوب الذي توفى قبل شهرين أيضا، كانوا زملاء ومتجاورين، كل الكل كان يتجمع في بيت محبوب. هذا البيت كنا في كل عصر يتدربون على الموسيقى، وكان في آلات متوفرة، والأستاذ علي عبود كان يعني يمتلك العديد من الآلات الموسيقية. نجي نحن كشباب نتدرب، وكان حتى في بسبب إقامة فرقة موسيقية في الحارة. وأيضا يعني كان يرتاد هذا المكان وهذا البيت كثير من الفنانين، مثلا المرحوم عبد الله بنتج، الاستاذ الفنان الكبير تعدد الموهبه الاستاذ علي سعيد ايضا يجون في هذا المكان، وكنا نحن الشباب صغار من بينهم ايضا الفنان الزميل عوض مساواه ايضا وهو رفيق درب الاستاذ. نعم. علي بمعرفه.
0: نعم.
1: أنا كنا في صداره نجتمع في بيت بمعرفه وفي بيت محبوب. وكانوا دائما شغوفين بالفن يدعمون الشباب، وكان علي بمعرفه من رواد هذا الشيء والداعمين، وأيضا كان يفتح بيته دائما لهؤلاء الشباب، وكان يعني إنسان متواضع متفاني خلوق داعم للشباب لهذا الفن.
0: نعم. هو أيضا شاعر عدة،
1: وطبعا شاعر عدة هو إسرة تكون فنية.
0: نعم.
1: وأيضا شاعر.
0: نعم نعم، هو شاعر أيضا، شاعر ووالده شاعر.
1: والده شاعر ومحتم. نعم. ومقدم في الحارة وفي العدة، ويعني شخصية لها مكانتها في المجتمع.
0: صحيح. يعني ولعل يعني من مكانته الشعرية الكبيرة أنه يعني يتساجل مع حسين المحضار وكبار الشعراء في الشحر وفي الشرق، شرق حضرموت كله يعني.
1: كان له حضور في هذا المجال في جلسات الدان، وأيضا في المساجلات الشعرية كان له حضور، وكانوا يقول الشعر ولا كله يعني كان خجولا دائما خجولا الأستاذ علي عمود.
0: صحيح هو خجول بطبعه وخلود يعني، والخجل لا يوجد إلا في إنسان مخلد حقيقة.
1: دائما يقولون أن الخجل وراه موهبة.
0: نعم
1: وراه إبداع.
0: صحيح صحيح. أستاذ عبدو يعني بادرة جميلة جدا قام بها الراحل علي عبود ومعرفة يرحمه الله، أن يؤسس منتدى لشيخ فناني حضرموت الفنان سعيد عبد المعين يرحمه الله، وهذه بادرة صريح حقيقة يعني كبيرة جدا، وتحتاج الآن إلى أن تستمر يعني يستمر هذا المنتدى الذي سعى إليه علي عبود وفتح بيته ليحتضن هذا المنتدى خلال السنوات منذ التأسيس وحتى وفاته. الآن ومن موقعكم أستاذي القدير عبده يعني على رأس هرم مكتب الثقافة في مديرية الشحر ممثلين الثقافة عن السلطة المحلية، يعني كيف وقد احتضن هذا المنتدى كثير من الفعاليات بالاشتراك يعني بالإسهام معكم يعني بالاشتراك مع الفعاليات الرسمية التي تقوموها، يعني حقيقة سجل هذا المنتدى حضور ثقافي وفني وتفاعل مع كثير من الفعاليات، ولعل آخرها احتفاءنا بموسم البلدة هذا العام. الآن كيف سيستمر هذا المنتدى وكيف ستدعم السلطة المحلية بمديرية الشحر وبشكل خاص وحضرموت بشكل عام هذا المنتدى ليبقى مش شرط في بيت علي عبود ولكن وفاء له ولشيخ الفنانين فنان الشحر الكبير سعيد عبد المعين أن يستمر هذا المنتدى في فعالياته، الذي حقيقة وفاة علي عبود المفاجأة يعني كادت أن تبعثر الجمع.
1: طبعا الحقيقة أنه احتضان علي عبود في وبيته لمنتدى الشيخ سعيد عبد المعين هو تخليدا للزمان القدير سعيد عبد المعين.
0: نعم.
1: وحفاظنا على هذا المنتدى واستمراريته هو أيضا تخليدا للفنان علي عبود، وهذه نقطة مهمة ونحن في صدد الحديث عنها قبل 3 أيام مع بعض المهتمين في هذا الشأن، أن كيف نحن نحافظ على هذا المنتدى، كيف يعني نخلد الفنان علي بمعرفة من خلال استمرارية هذا المنتدى، وإن كان في مكان آخر أو في محل نسعى إلى إيجاد نحن السلطة وندعم هذا المنتدى حتى يستمر. كما قلت أستاذ عين هو منتدى فعال له إسهاماته في كل المناسبات الرسمية والغير رسمية، وكانت سندا لمكتب الثقافة في كثير من الفعاليات، وحضورنا كان مرشد ومتواجد معهم لفعالياتهم واهتماماتهم، بل حتى أشرفنا حتى على بعض الأمور الخاصة بتجهيزات هذا المنتدى بالجلوس مع الأخ أبو غالب بدعلوي ومع الراحل علي عبود في كثير من الأمور، وسألنا كثير منه ولأن هم أمامنا كبيرة بأننا كيف نحافظ على استمرارية هذا المنتدى، لأن هذا المنتدى من أهمية ويحمل اسم الفنان سعيد عبد المعين ومخلد أيضا علي عبود باستمرار هذا المنتدى وفعالياته
0: إن شاء الله. كلمة أخيرة توجهوها إلى قيادة المنتدى وإلى مرتديه وإلى أعضائه، ماذا تقولون؟
1: أولا هم قيادة المنتدى هم أخواننا ومن وفينا، ونحن في مكتب الثقافة زي ما تقولنا أننا جسد واحد مع أرفاق المنتدى، ودائما نحن قريبين منهم ونقول لهم استمروا ونحن إلى جانبكم، وسوف ندلل لكم الكثير من الصعاب بالتواصل مع السلطة بالتواصل مع مكتب الثقافة في المحافظة ومكتب الثقافة في المديرية، وإن شاء الله نرى أول الفعاليات في القريب العاجل لهذا المنتدى
0: بإذن الله تعالى. شكرا لكم أستاذ عبدو كلاواش مدير مكتب الثقافة في مديرية الشحر، شكرا لكم.

0: وصلنا إذن إلى ختام هذه الحلقة وهي الحلقة الثانية من ضيف على نصة الحوار التي نكرسها للحديث عن الفنان والمبدع والإنسان الخلوق علي عبود بمعرفة يرحمه الله ويطيب ثرى. في ختام هذه الحلقة، هذه تحياتي أنا سعيد الحاج من الإعداد والتقديم، مصحوبة بأجمل أجمل تحيات الزميل عبد الحكيم هزاع اليماني منفذ هذه الحلقة ومخرجها هندسة صوتية. شكرا لكم، ونلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة ضيف على ناصية الحوار.
1: ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار، حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.

ساعة واحدة وينتصف نهار مدينة المكلا، 11 تماما في الاستديو، وهذه أخبار 11. قيادة التحالف تقول إن الدفاع الجوي السعودية يعترض ويدمر طائرة مسيرة حوثية حاولت دخول أجواء مكة المكرمة. الحكومة اليمنية تؤكد أنها تتعامل مع التطورات الأخيرة.

0: والتخطيط يبحثان مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تداعيات التصعيد الحوثي وأولويات الاستجابة الإنسانية. الوكيل الجهوري يبحث مع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اليمن تعزيز الأمن البحري ومكافحة التهريب. الوكيل العطاس يبحث رفع الجاهزية الإنسانية وتجهيز مركز إيواء شارج بن طالب لمواجهة موجات النزوح الطارئة، ويطلع على سير العمل بميناء الشحر، ويشدد على إجراءات الرقابة ومكافحة التهريب. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يتفقد سير العمل في مشروع مجاري بوش المرحلة الأولى. وكيل حضرموت للشؤون التنمية يرشن العام الجامعية بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالمكلا. وكيل محافظة حضرموت للشؤون المرأة تلتقي المدير العام لإدارة تنمية المرأة بساحل حضرموت. شكرا لكرم متابعتكم، دمتم بخير.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا،
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: ايوه قلت لا، لو هعيش في شقة، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: تأليف مصطفى الشندويني،
1: إخراج يوسف حجازي.
2: كل مشكلتك في الحياة تتمثل في الحصول على 1000 جنيه.
3: حياة عز إنسان عندي معلقة على هذا المبلغ.
2: طب اتفضل، آدي هذا المبلغ.
3: إيه ده؟ 1000 جنيه؟
2: عرفان بيه رئيس مجلس الإدارة بعتهم لك.
3: يعيش عرفان بيه، يعيش يعيش يعيش.
2: لا استنى، مش هتستلم قبل ما تعرف أصول اللعبة.
3: لعبة؟ هو كله بيلعب؟ مفيش حد ما بيلعبش أبدا، مفيش حد بيراعي ضميره في عيشه.
2: هي دي أزمتك.
3: إزاي
2: يعني؟ أنت لا مؤاخذة كده مش راجل عصري.
3: طبعا، هو اللي يراعي ضميره في الزمن ده يبقى متخلف.
2: ليه قلت لك انك مش عصري؟
3: جايز تكون طولة لسان منك
2: كده كده يا استاذ عبد الفضيل.
3: امال ايه يعني مش عصري؟
2: يعني ناسي حاجه مهمه جدا، ناسي ان العصر اللي احنا بنعيشه اسمه عصر الماده. عصر ايه؟
3: عصر الماده.
2: انت فعلا مش بتعيش عصر الماده، مش بتعيش عصرك. انت لسه عايش في القرون الوسطى، فارس نبيل، عندك شرف واخلاق قيم ومبادئ، ودي كلها عملات ملهاش النهاردة اي قوة شرائية. انت قريت كتب كتير صح؟
3: صح.
2: وتأثرت بيها جدا، والحاجات اللي قريتها عايز تطبقها فعلا في حياتك العملية، لكن ده مستحيل لانك في الحقيقة بتعيش واقع عملي فيه قسوة فيه ضراوة، وانت عايز تلعب دور بطل وهمي خيالي بيعيش ما بين دفتين كتاب.
3: انت عقلك رهيب.
2: اي جريمة ترتكبها لما تسيب مراتك تموت قدام عينيك استاذ عبد الفضيل؟
3: نعم.
2: تعالى تعالى لما اعرفك اصول اللعبة.

0: وجيدة وجيدة، البت ما بتردش ليه؟ وجيدة ردي على امك يا اختي. وجيدة وجيدة كامل يا بنت كريم يا رب.
1: أبا مالك يا باروك؟
0: الحقني يا جامل، الحقني يا اخويا.
1: أبوي
0: وجيدة وجيدة يا اخويا، وجيدة ما بتردش عليا.
1: دست لها النفض بتاعها، قلبها عينفض ولا ما عينفضش؟
0: بينفض بس ما بتردش عليا.
1: تبقى روحها مسروقة وهتعاود تاني.
0: مش عارفة يا اخويا مش عارفة.
1: طب ادخل يا قدامي لما اشوفها.

0: حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا بقى، احنا قاعدين في كازينو.
0: كازينو؟ الواحد يبقى مراته عيانه وهو قاعد في كازينو؟
1: ده شغل بقى، احنا مش بنلعب.
0: لا بنلعب، مش جراني على هنا عشان تفهميني اصول اللعبة.
1: طب شوف بقى يا سيدي.
0: ايوه.
1: انت هتسيب الشغل اللي انت فيه خالص.
0: ليه؟ اترفدت؟
1: هتسيب الشغل اللي انت فيه وتمسك شغل تاني في الشركة برضه.
0: طب مش تقولي الجملة على بعضيها.
1: ما انت اللي بتقاطعني.
0: طيب
1: هتسيب شغل المكتب الأرديحي ده وتشتغل محصل.
0: طب هو المحصل أرديحي برضه.
1: لا بقى، هو كل المحصلين.
0: ازاي؟
1: اشرح لك. انت هتاخد معاك شنطة نميسة محكمة القفل. وتمر على العملاء. كويس؟
0: كويس.
1: هتسلمهم الكمبيالات اللي عليهم وتستلم المبالغ المطلوبة. كويس؟
0: كويس.
1: هتحصل مبالغ كبيرة بمئات الألوف، تحطها فين؟
0: في الشنطة النميسة.
1: تقفلها كويس وتاخد لك تاكسي.
0: تاكسي؟
1: على حساب الشركة.
0: كويس.
1: هتجيب الفلوس وتيجي تسلمها فين؟
0: بالطبع في الخزنة.
1: مباشرة؟
0: امال مش مباشرة؟
1: ايوة. هنا بقى هنقف وقفة صغيرة. قبل ما تسلم الفلوس في الخزنة هتجيلي. كويس؟
0: قولي.
1: لما تجيلي بالفلوس هاخد منك مبلغ معين واديك نفس الرقم اللي خدته بس فلوس تانية.
0: فلوس تانية؟ يعني ايه فلوس مزيفة؟
1: مش هتبان في وسط المبلغ الكبير اللي هتسلمه للخزنة. هتستبدل 10,000 جنيه وليك فيهم 10%.
0: 10%؟ يعني 1,000 جنيه اللي هيعالجوا وجيده.
1: مفيش داعي للترد ولا انت خايف؟ قلت ايه؟
0: قلت اديني فرصة

0: وديدة وديدة
1: أنا فين؟
0: نطقت يا بركة نطقت. أنا اللي خليتها نطقت.
2: وجيدة مالك يا حبيبتي؟ سلامتك ألف سلامة.
1: تعبانة يا ماما.
0: يا بوي قلنا نقلوها المستشفى.
3: هندفع مصاريف المستشفى منين يا كامل؟ أديك مستندل وزيبها تموت قدامك.
0: أني ما استندلتش، أني قلت لكم تتطلق واصرف عليها من ألف العشرة.
3: وجيدة.
1: نعم.
3: عبد الفضيل ما عندوش منع يطلقك، انت اللي بتقولي لا. وافقي يا بنتي عشان تنقذي نفسك، حياتك في خطر.
1: لا انا عايزه اموت على صدره.
0: اباي
1: هو فين عبد الخير؟ ليه
4: وجيده فين يا حياتي؟ وجيده فين؟ وجيده خدي اشتريت 100 جنيه من بتول الشحات وجبت لك الدواء وكيلو تفاح وفرخه.
0: يا مداب الغراب لما
4: انت هنا بتعمل ايه؟ ولع ولع ولع خلي الكلام يحلى.
0: طيب اخوي قال ولع قال راجل طويل عريض ما معاش صدره.
4: عماتي اعمل فرخه بسرعه، هات السكينه لما اشلها تفاحه. وجيده
1: نعم يا
0: ابوي.
4: تسمح تطلع بره؟
0: طالع يا ابوي.
4: وجيده مالك يا وجيده؟
1: بتعيط يا عبدو؟
4: لا ابدا، لا عيني وجعاني بتدمع.
1: ما تخافش انا حايش، مش حاسه اني حموت.
4: لك يا عمري يا وجيده.
1: عارف ليه حايش؟ عشان ما تزعلش عليا، عشان مش عايزك تتقل.
4: يا رب خليني يا رب. لا مليش حد، مليش حاجة في الدنيا غيرها.
0: سبع البرومبا عاكر يبكي دوة.
5: يو يا كامل مش كده يا اخي، خلينا نحله لحد ما يطلق.
0: كامل يا عوض يا سايح اطلع برا. باي بقول لك اطلع برا. انت هتكشف سيادك يا ولد، حط لسانك في خشمك.
5: بس يا عبد الفضيل، بس يا كامل. الله ما تعرفش يعني تتفهموا كده بالهدوء.
0: هيكشف ايه يا جال؟ طيب مرتك عايزه المستفشه تقدر تنقلها؟ تقدر تصرف عليها انت؟
4: ايوه ايوه يا كامل يا عوض يا سايح حاضر.
5: استاذ عبد الفضيل، فكرت كويس في العرض اللي قلته لك؟
0: ايوه.
5: وانتهيت الى ايه؟
0: الى ايوه، مش هقول لا المره دي، لازم اقول ايوه.
5: يعني اجهز لك الكمبيالات؟
0: ايوه.

قلب يموت الناس، مفيش حل قدامي. انا حغلط المرة دي بس، وانت اللطيف الرحيم ساعدني يا رب، سامحني يا رب، سامحني وشعبي الهتاك، شعبي الهتاك.

0: هات لي بيه عبد الفضيل. حاسب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا بنت اللي حصل؟
0: يا ساتر يا رب.
1: ايه كنت بتحلمي؟
0: حلم وحش قوي يا ماما، يتهيألي زي ما يكون عبد الفضيل حدف نفسه من فوق جبل عالي.
1: قولي اللهم اجعله خير يا رب.
0: اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير.
2: ها كله تمام يا هدى؟
3: كله تمام يا عرفان بيه.
2: استبدلت الفلوس؟
3: ايوة.
2: وعبد الفضيل
3: خد 1000 جنيه وحيطير بيهم من الفرحة.
2: فهمين انه حيطير، حيطير كتير قوي بعد كده.
4: وجيدة، وجيدة، فين وجيدة؟ وجيدة، الفلوس هي وجيدة، 1000 جنيه بحالهم. يلا، يلا تاكسي مستني. اتحمل على نفسك وقومي اعملي معروف عشان اروح المستشفى. اركبي يا وجيدة على مهلك، اسنديها حمادي.
0: حاضر يا اخوي.
4: اسنديها، اطلع يا اسطى، اطلع على اقرب مستشفى.
5: اقرب نيابة وانت السادق.
4: نيابة؟
5: اقدم لك نفسي مقدم عليها حافظ مباحث الاموال العامة. كنت فاكر انك هتفلت من ايدينا يا عبد الفضيل يا حجازي.
0: ايه الموضوع بالظبط؟
5: قبضوا عليه، اتحفظوا على الفلوس اللي في جيبه.
0: مش قلتلك حلمت بيحدف نفسه من فوق جبل عالي؟

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين،
2: مصطفى الشندويلي،
0: يوسف حجازي.

0: أحدكم مدحا لا محلة فقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك به الله ولا يزكى على الله أحد. متفق عليه. وعن همام ابن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فحثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم.
1: أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن أيها الأحبة تستمعون إلى موشح يا ربنا ندعوك.

0: الحمد لله الرب المتفرد بالألوهية والوحدانية، وله الصفات العلية في جميع شؤونه جل وعلا. الصلاة والسلام على نبينا المصطفى خير الملأ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن به وبالحق تعالى ولجميع المؤمنين أحب وتولى. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من هذا البرنامج، فيما تعلمنا وإياكم من مسائل ترتبط بمعاني الرضا عن الله سبحانه وتعالى فيما قدر، وفيما نقوم به من مسائل فيما اختار الله سبحانه وتعالى لنا، وما أجرى علينا مما يلائمنا ومما لا يلائمنا، مما تفرح به النفس ومما لا تفرح به النفس، حتى نكون راضين بكل ذلك، نترقى في مراقي السكون والطمانينة والإيمان إلى أعلى درجات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا الله إياكم بهذه المعاني الكبيرة، وبلغنا مقام الرضا يا ذا الجلال. يرتبط بما ذكرنا بما تقدم معكم في حلقات سابقة أن الإنسان الذي هو راض عن الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يفهم أو يعلم أن الدعاء والإلحاح يضر أو يقدح في الرضا، ويقول خلاص أنا قد رضيت بما أجر الله سبحانه وتعالى، فهو لا يعرف الدعاء ولا يمد يديه إلى الله تعالى ولا يطلب منه شيء ولا يلح في ذلك، فهذا من التقصير والخطأ. بل ينبغي أن تعلم أيها المسلم المؤمن أن الدعاء والإلحاح فيه لا يقدح في الرضا، لا يخل بالرضا، لا يكون هذا معارض لأنك بأنك راض عن الله سبحانه وتعالى، بل هو من الرضا، هو من الرضا. أنت قد رضيت بما قدر الحق سبحانه وتعالى وبما دبر عليك، ولكنه تعبدك سبحانه وتعالى بأن تكون ملازما لبابه وأن تدعوه في كل شؤونك وفي كل أحوالك. بل وإن معنى الدعاء هو التحقق، تحقق بالافتقار لله تعالى، وهي أعلى صفات الخلق والعبيد أمام سيدهم ومولاهم. بل في معنى الدعاء التحقق بالتوحيد الذي هو لسان هذه العبودية، وعنوان التحقق بالفقر والعجز والافتقار والاضطرار والانكسار والذل لله سبحانه وتعالى. وهذه هي أعلى الصفات وأحب الصفات التي لله تعالى، التي ينبغي على كل مسلم أن يتصف بها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء، وهو سبحانه وتعالى صاحب الغنى المطلق. فمن عرف هذا كيف لا يدعو ربه تعالى، وكيف لا يرضى عن الله تعالى، بل يكون راض بما يجري عليه، ملازم ماد يديه في كل حال من أحواله وفي كل شان من شؤونه إلى الله تعالى، ملازما لقرع بابه يناديه ويدعوه بعد أن سمع قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وسمع قول الله تعالى: أدعوني أستجب لكم. وسمع قول الله سبحانه وتعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قال: فهو ينادي مع المنادين ويجلس على باب الله تعالى ينادي ربه: يا الله يا الله يا الله يا الله، بعد أن علم أنه نعم المجيب ونعم المستجيب سبحانه وتعالى. إذن فلنعلم هذه الحقيقة، فإن الدعاء والإلحاح فيه لا يعارض الرضا، بل هو من معانيه ومن الرضا، وما بهذه الأوصاف والصفات الكبيرة التي يحبها الحق سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة، أصل العبادة، حقيقة العبادة، وسلاح المؤمن ونور السماوات والأرض. وإن من لا يسأل الله يغضب عليه. الذي لا يسأل الله يظهر الاعتراض، يظهر الاستغناء. الذي لا يسأل الله سبحانه وتعالى يظهر عدم المبالاة، يظهر عدم الحاجة إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى، فلهذا يغضب الحق سبحانه وتعالى عليه. فمن لم يسأل الله يغضب عليه. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهكذا كما سمعتم في الآيات. وعلى هذا الحال كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جميع شؤونه كلها مهما أصابه ومهما نزل به مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى. وبعد أن رجع من الطائف وكان ذلك قبل الإسراء والمعراج رجع خرج إليهم يدعوهم إلى الدين وإلى الإسلام وإلى الله تعالى فردوه وآذوا قالهم إن لم تستجيبوا تجيبوا فاسكتوا وابقوا قالوا لا فأغروا عليه الصبيان والمجانين والسفهاء فخرجوا يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى دخل إلى حائط لعتبة وربيعة عتبة وشيبة بن ربيعة فدخل وكان من جملة بعد أن حصل ما حصل جاءه ملك الجبال كما في الحديث في الصحيحين وقال إن الله قد علم ما قابلوك به قومك وإنه أمرني وأنا ملك الجبال فمرني بما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين حتى لا يبقى لهم أثر ولا بقى قط. قال لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وجاء في بعض الألفاظ إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله وبعضها إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقوم بهذا الدين. فقال له الملك صدق الذي سماك رؤوف رحيما. وهو مع ذلك الحال والدم يسيل من قدميه الشريفتين وهو يدعو الله تعالى وكان من جملة دعائه يقول اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أهم شيء الذي أدعوك وأرجوه منك أن تكون راض عني لكني لا أقدر على سخطك ولا على غضبك ولا على عقابك فرض عني فإن أصابني ما أصابني بعد ذلك فهو منك وإليك وبك وعليك فإني راض بما قدرت به علي. فهكذا كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويدعو الله تعالى بذلك غير أن عافيتك أوسع لي ولكني أسألك العافية ولا تجري علي من هذه الأتعاب والأذايا. وهكذا جاء عن سيدنا الخليل إبراهيم أنه ترك الدعاء في بعض مواقفه لما طرح في النار فقال له فيما جاء في بعض الروايات جاءه جبريل فقال لك حاجة قال لا أما إليك فلا قال وما إلى ربك فقد ألقوك في النار وهو في حالة شديدة قال علمه بحالي يغني عن سؤالي قال أنا ما أحتاج إلى أن أسأل في هذه الحالة. قال وإنما هذا كان سر خاص نازل قلب سيدنا إبراهيم بغلبة امتلاء قلبه بشهود الحق سبحانه وتعالى فلهذا ترك الدعاء وقال علمه بحالي يغني عن سؤالي. ولكن هو سيدنا إبراهيم بنفسه حكى الله عنه في القرآن مواضع متكررة فيها دعاؤه وابتهاله إلى الله سبحانه وتعالى لما بنى الكعبة ولما وضع أبناؤه في البيت الحرام والأرض المكان أرض الحرم فحكى عنه وعن كثير من الأنبياء وعدد منهم أيضا من الدعوات بل عن سيدنا إبراهيم أيضا أكثر الدعوات التي كان يدعو بها فإنها في القرآن واضحة ومشروحة بهذه المعاني كلها. فبهذا نعرف أن هذا الدعاء مطلوب ومحبوب عند الله تعالى وهو وصف العبيد وليس مخالفة لما قدر الحق سبحانه وتعالى ولما دبر. فلنكن ونحن في هذه الأحوال التي أصابتنا وأصابت الأمة من أنواع هذه البلايا نعلم ونوقن أنها كلها بقضاء الله تعالى فالحمد لله على ما قضاء والحمد لله على ما قدر. ولكن من لنا وللأمة أجمعين ومن يرفع هذه المصائب كلها أن نطلب حلها من عند أهل شرق أم عند أهل غرب إلا من عند الله تعالى. فنحن مع رضانا بما قدر علينا وعلى أهل بلداننا ويمننا وشامنا وعلى المسلمين في كل مكان نسأل الله لابد أن نسأل الله تعالى ونلهج ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى في أن يرفع ما نزل مع كوننا راضين. فاللهم ازدد عنا الرضا واصلح اللهم شاننا فيما والطف بنا فيما تجري به القضاء وارفع اللهم ما نزل بنا في يمننا وشامنا وجميع بلاد المسلمين من البلايا والأنكاد والأتعاب والشدائد والحروب والخطوب والآف والمصائب والمعاصي والسيئات ارفع اللهم ما نزل بنا وبهم فإنه لا رافع لنا ولا مغيث لنا إلا أنت توجهنا إليك يا الله أن تصلح أحوالنا والمسلمين وأن ترحمنا والمسلمين وترفع ما نزل بنا وبهم من الشدائد أجمعين وتعجل اللهم لنا ولهم بالفرج وزوال الضيق والحرج وتفتح لنا ولهم في الخير كل باب مرتج. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد

الحمد لله القائل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أيها الإخوة الجنود الأبطال، إن من أعظم ما يحتاجه العسكري في ميادين الواجب ليس السلاح وحده ولا القوة الجسدية فقط، بل الوعي العسكري الذاتي، ذلك الوعي الذي يجعل الجندي مدركا لمسؤوليته، محافظا على انضباطه، ثابتا في مواقفه، يقظا أمام الأخطار، عارفا بواجباته تجاه دينه ووطنه ورفاقه. فالوعي العسكري الذاتي يعني أن يكون العسكري رقيبا على نفسه قبل أن يراقبه قائده، ملتزما بالتعليمات حتى في غياب الرقيب، مدركا أن أي إهمال بسيط قد يفتح ثغرة يستفيد منها العدو، وأن الانضباط والسرية واليقظة ليست أوامر مؤقتة بل سلوك دائم وعقيدة راسخة. أيها الأبطال، إن الحروب الحديثة لا تعتمد فقط على المواجهة المباشرة، بل تعتمد كذلك على الحرب النفسية والإعلامية والشائعات ومحاولات اختراق العقول قبل اختراق المواقع. ولهذا فإن العسكري الواعي لا ينجرف خلف الإشاعات ولا ينقل الأخبار دون تثبت، ولا يسمح لأحد أن يستغل مشاعره أو يؤثر على معنوياته. كما أن الوعي الذاتي يدفع العسكري إلى تطوير نفسه باستمرار، فيتعلم من أخطائه ويرفع من جاهزيته البدنية والفكرية، ويحرص على حسن التعامل مع المواطنين وزملائه، لأنه يدرك أن أخلاق العسكري جزء من قوة المؤسسة العسكرية وهيبتها. أيها الإخوة، إن الجندي الواعي هو صمام أمان لوحدته، وسبب في رفع المعنويات، ومصدر ثقة لقادته، وهو الذي يعرف متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يتحرك وكيف يتصرف في أصعب الظروف بثبات وحكمة. فعلينا جميعا أن نعزز في أنفسنا روح المسؤولية والانضباط واليقظة، وأن نجعل الوعي العسكري منهجا دائما في حياتنا. فالأمم القوية تبنى بجنود واعين ثابتين مخلصين لوطنهم وواجبهم.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم. أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله الساود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان،
1: إنتاج إذاعة المكلا.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القعطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: حصلنا في السجن سجن هذا احمد ثابت الحباني
1: المكلا
0: في السجن المكلا سجن المكلا
1: كان
0: قايد ميليشيا يعني المهم يعني هذا حصلناه والله اعلم يعني لو حب العنا هذا من داخل الزنزانه ف 71 هذا او 72 هكذا 71 يمكن وين زمان يا استاذ زمان كان بتفطن وكان بتذكر وكان بت
1: خرج من
0: السجن هذه وجيت حصلت هذا
1: رجعت
0: الإدارة استقبلني الأستاذ حسن أحمد كنس أطال الله عمره الباقيين كلهم تشهوا إيش استقبلني في مكتبه يعني مساعده وأنا مساعد استقبلني بقبله الله يطول عمره يعني استقبلني الباقيين كلهم تشهوا إيش الموضوع إيش القصة قالوا يا أخي في خبر عزت إنه يقول لك محكمة شعب وهكذا إيش سويت أنا والله سمعنا من اللي قال لكم قالوا فلان يعني الله يرحمه سامح الله طيب أخوكم علي زميلكم هذا 14 سنة ما يعني كل من شافنا هذا حتى تعالوا صافحوا بس شوية كده سلموا عليه الحمد لله السلامة هذا حيا بك يعني شفتونا كنا موجود يعني لما بعد ساعة وأنا جالس أشرب شاهي يبدو لي أن القرار يطبع على البيض أعطى توجيهاته لسالم جبران قال له يعاد حسين إلى الدائرة الاقتصادية كمان عمله يعني الأول يعني شافوا الرسالة تطبع رسالة شافوها تطبع خرجوا كلهم طبعين هذا والمضيفين هذا قالوا رسالة ريا بيري هذا ماشي من الكلام ده ما عاد بيحاكمونه والله خري بارك أنا استحيا بك إنه ويش طيش إيش عملتوني زي الأقدام يعني إيش لقيت أنا يعني قالوا والله أخي أخباري يا أخي الناس بتروح محكمة شعب بتروح محكمة مدري طيب بس عقلوها أنتم ولا أحسن يعني يعني ماشي داعي يعني. قالوا الحين بس لما شفنا رسالة تصبع هذا أتمنى أيوة بدأت هذا المحاكم أيوة لكن هذا أتذكرنا أحفظ هذا اللي استقبلني هذا بقبلة هذا أحسن أحمد كنسة أطال الله عمره مرت انا نقول
1: قلت انك اخذت رساله من فيصل العطاس
0: لا القصه ليست هذه المحاسبه ليست كما ذكرت استاذ سند الاجراءات اللي اتخذناها قبيل بدء الانتفاضه هذه فسرت على اساس انها اجهاض والصحيح ان القانون يلزمني أنا ويلزم كل مرشد تعاوني أو زراعي يلزمنا القانون أن نحمي الممتلكات للمؤسسة الاعتبارية إن كانت جمعية أو كانت تعاونية نرصدها ونضوع قيمتها وإذا كانت يعني عبارة عن أكواخ أو مرابيع أو محلات سمكية على الساحة القريبة نمتر نقيم القيمة الفعلية نرصد الموجودات في داخل هذا الحوش أو هذه المربعة أو هذا المنزل ونكتب كل صغيرة وكبيرة نحفظ الحق العام والخاص هذه هي التي أعتقد أثارت
2: لكن لست أنت الوحيد اللي قمت بتصحيح
0: لا لجنة ثلاثية دخلت هذا بأمر ووقعوا على المحضر يعني احفظ بنحفظ حق الناس إن كانوا في حوش وإن كانوا في مربعة وإن كانوا في دكان وإن كانوا في بيت هذه مسؤوليتنا والله باعتبار الأمر صادر مني يعني الأمر صادر مني هذا وكان في وقت يعني يبدو لي هذا في وقت يلفت الانتباه الفجر كذا يعني بدأنا يعني
2: هل باعتبارك حسين جناني في ذاك الوقت لأنه لك نشاط رياضي واجتماعي يعني ساعد على أنه لك خلق لك أعداء في عملية يعني
0: لا أعداء مع مجموعة أربع نفر بس عدوها ليش تلقي هذا الإجراء يعني ليش تلقي هذا الإجراء ماشي يعني الناس كنت نصير مع الناس هذا متواضع مع الناس نخدم الناس هذا ما تعالينا على حد يعني حتى ما نقدر نسير بالسيارة في الشحر، ما نقدر نسير بالسيارة في الشحر إلا كان بغينا مكلاء أو بغينا ريطة باللدود دهني.
2: بس إذا كانت يعني أنت الآن في معك نشاط رياضي وأيضا أنه في هناك لابد من خلق عداوات، يعني
0: ما في ذلك شك، ما في ذلك شك يعني، لكن أيضا يعني
2: توصل حتى إلى عملك يعني.
0: أيوة توصل، توصل إلى عملك صحيح، لكن أيضا المجموعة اللي بتعاديك هذه لا تساوي شيء يعني، صفر صفر يعني.
2: لكن خلال اعتقالك يعني في مدينة المكلا في من السجن المنورة أتوا بك بأمر من علي سامي البيض يعني حولك لسجن المنورة، يعني أخذت فترة طويلة 9 أشهر يعني.
0: أيوة يقول، يقول لهم هذا أنت، أنتم يا أصحاب الشحر ما لكم علاقة بحسين الزلاني، نحن بنحاسبه الآن حسين وضعه يظل يعني يبدو لي هذا الوضع التنظيمي هذا كان ذلك اليوم يظل لي هكذا يعني، يقول لك نحن بنحاسب حسين الزلاني، نحن بنحاكمه مش انتم يعني، احيلوه قالوا له خلاص بكره بنرسله هذا، قال لهم لا لا نروح، قالوا ما بيقبله صاحب السجن السياسي هذا، قال لهم هذه ورقه لسالم سيد عامر ادعوه هناك يعني.
2: طيب خلال هذه 9 أشهر يعني ما فيش متابعات، ما فيش يعني حد يزورك يعني؟
0: الا الا بزوار كثير، كثر الزوار كثر، و يجون هذا محملين بالهدايا والغداءات والثياب والنقد، وطلع بعدين هذا ما بنذكر اسمه قد مات يعني سارق، سرق حقنا يعني.
2: سرق ايش؟
0: سرق يعني حق المساكين، حق المساجين ما يسجلها يعني، لان ايضا اللي يجي الزاير هذا مثلا الشاعر يسلم حد باحكم هذا جاري كل يوم بيتي علي
2: في السجن،
0: في يزورني في السجن يعني، جاري في بيت بنامة استاجر له اياه في دور واحد يعني، بعد يومين 3 أيام يجيني يعني.
2: قالت انت لبيت بنامة؟
0: اي بنامة استاجرت في دار بنامة
2: سقيفة،
0: مو في دار بنامة في السجن. لا لا لا نعم اللي مقارن دار بعوم امس بحليوة دار الكبيرة يعني.
2: نعم
0: ف
2: بعد الزواج ما زوج
0: يعني قبل الزواج
2: قبل الزواج
0: نعم، وجيت يعني نقلت الأسرة من الشحر إلى مكلا فيها، هذا يزورني يعني بعد يومين 3 أيام يعني زيارة
2: يزورك للسجن يعني.
0: هاي يزور للسجن وحيانا يجي العصر يقول ممنوع الزيارات هذه يعني، بس يعني يقول لك أنا كنت جيت تعذبت وهكذا، يجيب القصة الحلوة، يجيب الكعك، يجيب الفوطة، يجيب القربة يعني، وإقبال إبراهيم مجموعة أصحاب الشحر يجون مساكين الزوار يعني في يوم معين كذا يعني، بقى يعني تماما في سجن المنورة هنا كان بقى منظمة يعني، في هذا المكان في السجن اللي كتبت فيه هذا في سجن الرأي العام إن أحمد العطاس هذا البلاد قادم على التطور، ولابد هذا من استحضار يعني سجن سياسي للقادمين،
2: وقعد فيه
0: والله، وقعد فيه والله، وقعد فيه واتذكر هذا اخطأت هكذا يعني، يعني حسين الزلاني هذا تفولت على نفسك يعني والله، وقعدت ودخل الزنزانة، وهذا السارق هذا اللي في السجن قال لي أنا يعني سألوا يعني فلان وقع وان العدي كم هذا كم اللي ومن اللي جاء هذا يعني ماشي معي اللي يدخل لي داخل،
2: نعم
0: دخل لي داخل الزنزانة ما لقيت شيء يعني، ماشي ماشي إذا تقول يعني خطأ مني هذا ولا بس كان عادي الله يهدي، بس أبا كنت مات الله يرحمه.

0: مسجل
1: في السجن في ذاك الوقت تحت أمرة المأمور سالم بعامر يعني.
2: أيوة السجن السياسي.
1: السجن السياسي.
2: وليس السجن المدني.
1: قبل ما يكون في السجن السياسي يعني.
2: السجن السياسي.
1: لكنه معاملته سالم بعامر.
2: جدا يعني جدا هذا أفضل شباب الجبهة القومية مخلق جدا جدا يعني ومحبوب عند الناس كلها يعني كلهم يحبونه يعني بأمانة والله. والقبيح يظل قبيح يعني. يعني حتى بعد ما يموت هذه ذكرون الناس بذكر رعيف يعني هذا سالم عمر رجل طيب يعني جدا يعني الله يرحمه.
1: ايش قصة السليمود اللي معك يعني في داخل السجن و...
2: ما تقصد كان معي هذا اللي
1: وفاكرينك انه في طريقك للإعدام يعني
2: لا لا دل انا اسير في الشارع اسير في الشارع وطالع الى بيتنا يعني دحقة يعني
1: من السجن
2: من السجن دحقة
1: لما اطلقوا سراحك
2: اطلقوا سراحي وطيلات ودم كله يعني مهم كلها لما جيت للنفع وجاي لعبرة الشارع العام وحامل الكمبل هذا يعني لو المسيرات هذا الاعداد الاعلام انا قصعدته يعني حين ايش هذا قول له ما ايش ده خيري منك ذا المينا هذا حين قال المسيرة مسيرة طالمون قبل الاعدام المن لي قال لا لا لا الا هذه ما مخلاه يعني حكم عليه بالهذا و... بس قطعت الشارع ودخلت بس الخامر هنا يعني بطاريها بس لا دارنا بس على ما وصلوش رحت من الخلفة هذا الا وهذا بقى مروشة
1: حكموا على هذه بالعدام المحكمة الشعبية
2: المحكمة الشعبية بالعدام
1: في تلك الفترة بدأت المحاكم الشعبية محاكمة بن سميدة وربع مطرف
2: أيوة نعم
1: الكسادي
2: أنا كنت اللي في الشحر فترة قلت الشحر يعني بس بعد هذا غادرنا الشحر
1: بعد خروجك من السجن
2: خروج من السجن لا لا ما رحت الشحر جلست المكلة فترة و مرة ثانية
1: يعني ذكرى مريرة يعني
2: مريرة مريرة
1: هل تتذكرها؟

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نتأمل فيها بين الحرف والكلمة والنغم سطورا من موروثنا الحضرمي الجميل. أهلا بكم.

ونستهل حلقة اليوم من حضرميات بهذه الكلمات التي قيلت في إحدى المساجلات للشاعر عمر محمد بعباد، قال فيها: الطويلة لك كما الماء المطير، من حيوط القرن والحوطة إلى كل الروابي، ما ينتسي تاريخ قد مر والدان يذلح في المقاعد والسواقي والرواشين. إنها سيئون بكل أسمائها وألقابها وصفاتها، ملهمة الشعراء، حسناء، حسناء ليالي الدان الجميلة التي تتجلى كل ليلة بهية برونقها الحضرمي الزاهي، هي كالماء الزلال العذب لمحبيها في كل ركن منها بصمة للجمال، لا يمكن تناسي دورها في أدوار التاريخ والفن، فالدان هي موطنه ومنبعه، وكما قال بعامية حضرمية لطيفة: الدان يذلح، يعني وايد.

جديد، وكأنه نبع غزير لا يتوقف، لكن مجاريه هنا ليست سواقي وعتوم بل مقاعد، يا سلام، ورواشين.

ونحو المثل، دعونا نذهب لنستجلي من بين الحروف والكلمات معان ذات أثر. قيلت ذات يوم لتصبح مثلا يتداوله الناس جيلا بعد جيل، ومنها هذا المثل: إذا رويت خبر قل فلان القايل. تدور الكلمات المتداولة بين الناس بين صدق وكذب، ولأن كل خبر يتم نقله يحتمل أحد الأمرين، على القائل أن يدعم قوله وروايته بمصدر يقول فيه سمعت من فلان أو قال لي فلان. وكما جاء في كتاب معجم الأمثال للمؤرخ محمد عبد القادر بامطرف ترجمة لهذا المثل: إذا رويت خبر أو قول ولاحظت أن المستمعين مرتابين في صحته فانسب القول لقائله الذي رويت عنه حتى لا يظنون بك التلفيق أو الكذب.

0: ومع الشاعر ناصر يسلم بن ناصر دعونا نختم حلقة اليوم بهذه الكلمات التي قال فيها: الوفاء من معدنه للكل يظهر، منهم خيم على داري وعا جملة شعابي، كل من تعب يسعد ويظفر لعوج يسمح، وانت دولة باع لك وسط الميادين. الصفات الحميدة دائما ما يقابلها الناس بالمدح والثناء، منها الوفاء الذي قال الشاعر انه يظهر الجميع كالمعدن الثمين البراق، ويظهر على كل مكان يحط فيه من يتصف به رحاله، وليس بعد التعب إلا السعادة والظفر، يجعل ما كان معوجا مستقيما من خلال تعامله الراقي مع الناس، كيف لا يكون كذلك وهو بميزاته قد كسب قلوب الناس وأصبح كالحاكم له في كل مضمار مكانة مرموقة.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة.

العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت والقانون. كنا في حلقات ماضية قد تعرضنا لعقد الإيجار، واستعرضنا من خلال نصوص قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عددا من المحطات. توقفنا في آخر تلك المحطات عند إخلاء العين المؤجرة بسبب انتهاء العقد، إذ أن هذه الحالة هي من أكثر الحالات شيوعا والتي يكثر التساؤل حولها على السواء من قبل المؤجرين ومن قبل المستأجرين أيضا. كنا قد بينا في الحلقة السابقة الحالة الأولى التي ينتهي بها عقد الإيجار، والتي هي بسبب انتهاء العقد أي انتهاء مدته الزمنية. وذكرنا بأن هناك حالة قبل انتهاء العقد وحالة عند حدوث هدم أو صيانة، وأشرنا إلى أن القانون كان قد قرر أنه إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعليه أن يقوم بإشعار الطرف الآخر قبل 3 أشهر في حالة المساكن و6 أشهر بالنسبة لغيرها من المباني. وأوضحنا أنه قد اشترط القانون منح هذه المهلة بحيث يرتب كل طرف وضعه ويدبر أموره، بحيث لا يجد الشخص نفسه فجأة في مواجهة أمر إخلاء فوري. كما بينا بأن القانون قد أكد على أن يتم إخلاء العين المؤجرة وتسليم المفتاح للمؤجر في نهاية آخر يوم من الأيام المدفوعة عنها الأجرة أو نهاية آخر يوم من مدة العقد، وأنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر أن يخلي العين المؤجرة قبل هذا الوقت، وأن في ذلك حماية للمستأجر من تعسف المؤجر. بينا كذلك حرص القانون على عدم مضارة المؤجر في حقه، لذلك فإنه إذا لم يقم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة فإنه يعد غاصبا للعين ويحكم عليه بالتخلية ودفع أجرة عن مدة الغصب مع التعويض.

من أحكام عقد الإيجار الإخلاء قبل انتهاء العقد. في واقع الحياة العملي يحصل أحيانا أن مدة عقد الإيجار لا زالت سارية، لكن المستأجر لا يقوم بدفع الإيجارات مثلا، فكيف يتصرف المؤجر في هذه الحالة؟ كذلك من الممكن أن يكتشف المؤجر أن المستأجر يسيء استعمال العين المؤجرة أو يحدث بها أضرارا، فهل يحق للمؤجر حينها أن يطلب الإخلاء ولو قبل انتهاء المدة؟ هذا ما سنسعى للإجابة عنه في هذه الفقرة من خلال ما نص عليه قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. حدد القانون عددا من الحالات يجوز للمؤجر فيها أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة ولو قبل انتهاء فترة العقد، وهذه الحالات هي: الحالة الأولى إذا لم يفي المستأجر بالأجرة المستحقة عليه لمدة 3 شهور متتالية، واشترط القانون في هذه الحالة أن يقوم المؤجر بتكليف المستأجر بالوفاء خلال 30 يوم، ففي هذه الحالة هناك 3 شروط للحكم بالإخلاء: 1. وجود أجرة مستحقة غير متنازع عليها أو غير مشكوك فيها. 2. اختار المؤجر للمستأجر أن يقوم بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه. 3. انقضاء شهر من تاريخ الاخطار وعلى المؤجر إثبات ذلك. كانت هذه هي 3 الشروط التي نص عليها القانون لتحقق الحالة الأولى، وهي حالة عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة 3 أشهر متتالية. أما الحالة الثانية التي يجوز فيها للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين ولو قبل انتهاء مدة العقد، فهي حالة إذا ما أساء المستأجر استعمال العين المؤجرة بأن أحدث فيها ضررا أو تخريبا غير ناشئ عن الاستعمال العادي، أو أن المستأجر استعملها بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو طبيعة العين أو العرف الجاري، فحينها تتحقق الحالة الثانية التي يجوز فيها للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة. أما الحالة الثالثة فهي إذا أجر المستأجر العقار أو جزءا منه من الباطن، أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه، وذلك بغير إذن ثابت صريح من المؤجر، ففي هذه الحالة يجوز أيضا للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة. الحالة الرابعة إذا ثبت أن المستأجر يمارس في العين المؤجرة أعمالا تتنافى مع الشريعة الإسلامية وأحكامها الغراء أو القوانين النافذة أو النظام العام أو الآداب العامة، فإنه إذا حدث شيء من ذلك فيجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة ولو كان العقد لا زال ساريا. هذه الحالات الأربع أجاز القانون فيها للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد.

من أحكام عقد الإيجار الإخلاء بسبب الهدم أو الترميم والصيانة. سنتناول في هذه الفقرة بعض الأحكام المتعلقة بالإخلاء، فمن خلال ما نص عليه قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يتضح بأن من الحالات التي تجيز طلب الإخلاء هي حالة وجود هدم كلي أو جزئي في المبنى، وهذا الهدم الكلي أو الجزئي يستدعي القيام بالصيانة والترميم حرصا على الأرواح والممتلكات، وهو ما سنلخصه من خلال ما يلي. أكد القانون على أنه يجوز طلب إخلاء المباني والمنشآت التي يخشى سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وكذلك المنشآت التي تحتاج ضرورة إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها. وأوضح القانون مسؤولية وزارة الأشغال العامة في تشكيل لجان فنية لمعاينة وفحص المباني والمنشآت المذكورة وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال، على أن يرفع المسؤول الأول في مكتب الأشغال العامة بالمحافظة هذا التقرير إلى الوزير أي وزير الأشغال أو رئيس، على أن يرفع المسؤول الأول في مكتب الأشغال العامة بالمحافظة هذا التقرير إلى الوزير أي وزير الأشغال أو رئيس الوحدة الإدارية أو من يفوضانه لإصدار القرار بالإخلاء، ويعلن القرار بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك أو شاغلي العقار وكذلك أصحاب الحقوق عليه، ولكل متضرر من هذا القرار الطعن لدى المحكمة التي تفصل فيه على وجه السرعة بحسب ما نص عليه القانون. وحفاظا على حقوق المستأجر، فقد أوضح القانون أنه يجوز للمستأجر أن يعود للعين المؤجرة بعد انتهاء أعمال الترميم أو الصيانة وفقا للعقد الذي كان قد أبرمه مع المؤجر، وبشرط أن يكون العقد ما زال ساري المفعول، وإذا كان العقد قد انتهى امتد ذلك العقد بقوة القانون لمدة مساوية للفترة التي قضاها المستأجر خارج العين المؤجرة أثناء أعمال الترميم أو الصيانة، وإذا كان قد دفع الإيجار مقدما فيعاد إليه ما دفعه عن الفترة التي لم ينتفع فيها إذا لم يرغب هو في الاستمرار في عقد الإيجار.

من أحكام عقد الإيجار الأجرة والمدة. من أهم أحكام عقد الإيجار هي ما يتعلق بالأجرة، وعلى الرغم من أننا قد سبق وتطرقنا لها بشيء من الإجمال في حلقة سابقة، إلا أننا نرى الخوض فيها بالناحية أكثر تفصيلا من خلال ما يلي. أسلفنا أنه في بعض الأحيان يقوم شخصان مؤجر ومستأجر بإبرام عقد إيجار، لكن ذلك العقد يكون مختصرا اختصارا مخلا، بحيث لا يتطرق لكثير من النقاط المهمة. وعند حصول الخلاف لاحقا يثور التساؤل عن الأجرة تحديدا والأحكام المتعلقة بها، وعن بعض الالتزامات ومن منهما أي المؤجر والمستأجر يجب أن يتحملها. فمثلا متى يكون دفع الإيجار؟ هل في بداية الشهر مقدما أم يكون في نهاية الشهر مؤخرا؟ وماذا عن قيمة استهلاك الخدمات ونحوها؟ وكل ذلك في حالة إذا لم يتفق الطرفان عليها صراحة في العقد. بالرجوع إلى قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نجد الأصل في تحديد مقدار الأجرة هو رضا الطرفين المؤجر والمستأجر. لذلك أكد القانون على أن تتحدد أجرة العين المؤجرة باتفاق المتعاقدين، أي بالنص عليها في العقد. وقد أكد القانون أنه يجوز أن تكون الأجرة نقودا أو منفعة أو أي غرض مشروع يتم الاتفاق عليه في العقد. كما أوضح القانون أنه يجوز للمؤجر أن يتقاضى تأمينا أو يأخذ ضمانا يتفق عليه الطرفان، يكون للمستأجر الحق في استرداده عند نهاية مدة الأجرة ما لم يكن هناك أي التزامات منصوص عليها تخصم من مقدار التأمين. أوضح القانون أن المستأجر لا يلتزم فقط بالأجرة، بل يلتزم معها بعدة أمور أبرزها ما يلي: قيمة المياه التي يقوم باستهلاكها، وكذلك قيمة الكهرباء والهاتف التي يستخدمها. كذلك أوجب القانون على المستأجر أجرة الحارس ومقابل نور المدخل والسلم المشترك في الحالات التي يلتزم بها المستأجر، وهذه التزامات تكميلية، أي أنها لازمة ما لم يتم الاتفاق على استثنائها. أكد القانون كذلك على أن دفع الإيجار يكون شهريا، وأنه يكون مقدما، هذا من حيث الأصل، ما لم ينص في العقد أو في اتفاق لاحق على غير ذلك، وأنه يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المكان والزمان المتفق عليهما في العقد. في حين أوجب القانون على المؤجر أن يعطي المستأجر سندا بسداد الأجرة التي استلمها منه، موضحا فيه أي في السند قيمة الأجرة والمدة المستحقة عنها وتاريخ السداد. وهذا الحكم يعد من أهم الأحكام التي نص عليها القانون، إذ كثيرا ما تثور النزاعات والخلافات بين المؤجر والمستأجر بخصوص سداد الأجرة، وهل كان سدادها عن شهر كذا أم عن شهر كذا، ومتى تم هذا السداد بالضبط. وتكتظ المحاكم يوميا بمثل هذه النزاعات والخلافات، والتي تكون الوقاية منها ميسورة ومقدورا عليها من خلال تنظيم مسألة تحرير سند الوفاء بالأجرة. أما في حالة إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة ولم يكن العقد ينص على ذلك بوضوح، فقد أوجب القانون أن يقوم الطرفان باختيار عدلين لتحديد أجرة المثل، أي أجرة مثل هذه العين زمانا ومكانا،
ويتم ذلك خارج المحكمة باتفاق الطرفين أو بحضور مصلح أو محكم أو نحو ذلك، أو يكون اللجوء إلى المحكمة من خلال رفع دعوى الإيجار. أورد القانون حظرا صريحا لما يسمى محليا نقل القدم، حيث نص القانون على أنه ما يؤخذ باسم المفتاح باطل، وتحكم المحكمة بإرجاعه لمستحقه، فإن رفضه صودر إلى البنك لصالح الخزينة العامة.

من أحكام عقد الإيجار مدة الإيجار. كما أسلفنا فقد أوضحنا في حلقة سابقة ما يتعلق بمدة الإيجار من ناحية إجمالية، وفي هذه الحلقة سنحاول أن نورد تفصيلا أكبر لمسألة مدة الإيجار لما لها من أهمية كبرى. فمن الحالات التي يثور فيها الخلاف حالة الخلاف حول مدة الأجرة، فأحيانا قد لا يوضح الطرفان في العقد مدة معينة، فماذا قرر القانون بخصوص هذه الحالة؟ كما أنه من جهة أخرى قد يقوم بإبرام العقد عن المؤجر شخص آخر ليس هو المالك، كأن يكون وكيلا بإدارة الأملاك عن عدة ورثة هم الملاك الحقيقيون للعقار. فهل يصح لهذا الوكيل أن يقوم بإبرام عقد الإيجار بالمدة التي يريدها ولو كانت طويلة أم لا؟ بالرجوع إلى قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نجده يلزم الطرفين أي المؤجر والمستأجر بأن يقوما بتحديد المدة والأجرة عند إبرام العقد. لكن في حالة إذا لم تحدد في العقد فيكون حدها الأقصى على النحو التالي: بالنسبة للمساكن تحدد بثلاث سنوات، وبالنسبة للمتاجر ومخازن الأدوية والوكالات التجارية والمطاعم والفنادق فإنها تحدد بخمس سنوات، وبالنسبة للمصانع والورش والبنوك فتحدد بعشر سنوات ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه. أما فيما يتعلق بعقود الإيجار التي تكون الحكومة طرفا فيها، فقد ألزم القانون أن تكون محددة المدة، وإلا فيطبق ما جاء في سقوف المدة المحددة المشار إليها سابقا. أما بخصوص مدة عقد الإيجار التي يجوز أن يبرمها شخص دون أن يكون هو المالك بل بصفته شخصا له حق الإدارة فقط، فقد أوضح القانون بأنه لا يجوز لأي شخص لا يملك سوى حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته عن ثلاث سنوات إلا إذا أجاز ذلك المالك أو القضاء. فإذا أبرم عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك نقصت المدة إلى ثلاث سنوات. وغني عن القول أن في هذا احتياطا من القانون لمصلحة الملاك الأصليين حين يوكلون حق الإدارة لشخص ما، فيحتمل أن يسيء هذا الشخص استعمال حق الإدارة بأن يقوم بإبرام عقد يضر بالورثة من ناحية المدة. وعموما فقد أكد القانون على أن الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة فقط وأذن له المالك بتأجير العين تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة المالك العين المؤجرة.

0: أعزائنا المستمعين الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، والتي استوفينا فيها ما تبقى من أحكام عقد الإيجار وأكدنا على ما سبق منها. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم تحيات مكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل محافظة حضرموت، ومني محدثكم المحامي مجدي بافطيم، ومن منفذ الحلقة سالم باللقدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، في تمام 1:45 تستمعون إلى حلقة من البرنامج الشعبي كلمتين. إلى ذلكم الحين نستمع إلى محمد سعيد.

محمد البنودي إلى المسرح وأشاهد بالفنان الكبير كرامة سعيد مرسال وما قاله طبعا باللهجة المصرية المحببة الوش أسمر والقلب يعني أبيض وهكذا، وأشاهد بصوته وأشاهد بأدائه الرائع. وهذا طبعا يكفي الفنان كرامة سعيد مرسال هذه هي الإشادات الرائعة. عشق الوطن تمثله الفنان كرامة سعيد مرسال من خلال كما أسرفت أقول وجوده في المكلة ولم يغادرها إلا للمشاركات الفنية. كل الفنانين الآخرين اغتربوا وذهبوا، منهم من عاد ومنهم من لم يعد. أبو بكر سالم الفقيه الفنان الكبير الموسيقار الرائع الدكتور عبد الرب دريس الذين ذهب إلى خارج الوطن، أيضا الفنان

0: الذي قال لا
1: لا وألف لا، بس لا بحق للمغلطة، لا للأونطة، لا.
0: الرجل الذي قال لا
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو حتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.
0: الرجل الذي قال لا،
2: تأليف مصطفى الشندويني،
0: إخراج يوسف حجازي.
3: كل مشكلتك في الحياة تتمثل في الحصول على 1000 جنيه.
1: حياة عز إنسان عندي معلقة على هذا المبلغ.
3: طب اتفضل، ادي هذا المبلغ.
1: ايه ده 1000 جنيه؟
3: عرفان بيه رئيس مجلس الإدارة بعتهم لك.
1: يعيش عرفان بيه، يعيش يعيش يعيش.
3: لا استنى، مش هتستلم قبل ما تعرف أصول اللعبة.
1: لعبة؟ هو كله بيلعب؟ مفيش حد ما بيلعبش أبدا، مفيش حد بيراعي ضميره في عيشه.
3: هي دي أزمتك.
1: إزاي؟
3: يعني أنت لمؤاخذة كده مش راجل عصري.
1: طبعا، وهو اللي يراعي ضميره في الزمن ده يبقى متخلف.
3: ليه قلتلك إنك مش عصري؟
1: جايز تكون طولة لسان منك
3: كده كده يا أستاذ عبد الفضيل.
1: مال إيه يعني مش عصري؟
3: يعني ناسي حاجة مهمة جدا، ناسي ان العصر اللي احنا بنعيشه اسمه عصر المادة. عصر ايه؟
1: عصر المادة.
3: انت فعلا مش بتعيش عصر المادة، مش بتعيش عصرك، انت لسه عايش في القرون الوسطى. فارس نبيل، عندك شرف واخلاق، قيم ومبادئ، ودي كلها عملات ملهاش النهاردة اي قوة شرائية. انت قريت كتب كتير صح؟
1: صح.
3: وتأثرت بيها جدا، والحاجات اللي قريتها عايز تطبقها فعلا في حياتك العملية، لكن ده مستحيل لانك في الحقيقة بتعيش واقع عملي في قسوة في ضراوة، وانت عايز تلعب دور بطل وهمي خيالي بيعيش ما بين دفتين كتاب.
1: انت عقلك رهيب.
3: اي جريمة ترتكبها لما تسيب مراتك تموت قدام عينيك استاذ عبد الفضيل؟
1: نعم.
3: تعالى تعالى لما اعرفك اصول اللعبه.

0: وجيدة وجيدة، البنت ما بتردش ليه؟ وجيدة ردي على امك يا اختي. وجيدة وجيدة كامل يا بنت كريم يا رب.
1: مالك يا باروك؟
0: الحقني يا جامل، الحقني يا اخويا.
1: اباي
0: وجيدة وجيدة يا اخويا وجيدة ما بتردش عليا.
1: دست لها النفض بتاعها، قلبها عينفض ولا ما عينفضش؟
0: بينفض بس ما بتردش عليا.
1: تبقى روحها مسروقة وهتعاود تاني.
0: مش عارفة يا اخويا مش عارفة.
1: طب ادخل يا قدامي لما اشوفها.

0: حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا بقى، احنا قاعدين في كازينو.
0: كازينو؟ الواحد يبقى مراته عيانة وهو قاعد في كازينو؟
1: ده شغل بقى، احنا مش بنلعب.
0: لا بنلعب، مش جراني على هنا عشان تفهميني أصول اللعبة.
1: طب شوف بقى يا سيدي.
0: أيوه.
1: انت هتسيب الشغل اللي انت فيه خالص.
0: ليه؟ اترفدت؟
1: هتسيب الشغل اللي انت فيه وتمسك شغل تاني في الشركة برضه.
0: طب مش تقولي الجملة على بعضيها.
1: ما انت اللي بتقاطعني.
0: طيب
1: هتسيب شغل المكتب الأرديحي ده وتشتغل محاصل.
0: طب ما هو المحاصل الأرديحي برضه.
1: المبالغ كبيرة الألوف تحطها فين؟
0: في الشنطة النميسة.
1: تقفلها كويس وتاخد لك تاكسي.
0: تاكسي؟
1: على حساب الشركة.
0: كويس.
1: هتجيب الفلوس وتيجي تسلمها فين؟
0: بالطبع في الخزنة
1: مباشرة.
0: امال مش مباشرة؟
1: ايوة. هنا بقى هنقف وقفة صغيرة. قبل ما تسلم الفلوس في الخزنة هتجيلي. كويس؟
0: قولي.
1: لما تجيلي بالفلوس هاخد منك مبلغ معين واديك نفس الرقم اللي خدته بس فلوس تانية.
0: فلوس تانية؟ يعني ايه فلوس مزيفة؟
1: مش هتبان في وسط المبلغ الكبير اللي هتسلمه للخزنة. هتستبدل 10,000 جنيه وليك فيهم 10%.
0: 10%؟ يعني 1,000 جنيه اللي هيعالجوا وجيدة.
1: مفيش داعي للتردد ولا انت خايف؟ قلت ايه؟
0: قلت اديني فرصة

0: وديدة يا وديدة وديدة.
1: أنا فين؟
0: نطقت يا بركة نطقت. أنا اللي خليتها نطقت.
1: وجيدة مالك يا حبيبتي؟ سلامتك ألف سلامة.

0: قلنا نقلوها المستشفى.
1: ندفع مصاريف المستشفى منين يا كامل؟ اديك مستندل وزيبها تموت قدامك.
0: اني ما استندلتش، اني قلت لكم تتطلق واصرف عليها من 1000 العشرة.
1: وجيدة.
2: نعم.
1: عبد الفضيل ما عندوش منع يطلقك، انت اللي بتقولي لا. وفي يا بنتي عشان تنقذي نفسك، حياتك في خطر.
2: لا، انا عايز اموت على صدره.
0: اباي
2: هو فين؟ عبد الفضيل اتأخر ليه؟ عبد الفضيل،
3: وجيدة فين يا حاجاتي؟ وجيدة فين؟ وجيدة، خدي استلمت 100 جنيه من بتوع الشحات، وجبت لك الدواء وكيلو تفاح وفرخه.
0: يا مداب الغراب لما
3: انت هنا بتعمل ايه؟ ولع ولع ولع، خلي الكلام يحلى.
0: طيب اخوي قال ولع، قال راجل طويل عريض ما معاش اصداره.
3: حماتي اعمل فرخه بسرعه، هات السكينه لما اشلها تفاحه. وجيده.
2: نعم يا
0: ابوي. ابوي
3: تسمح تطلع بره؟
0: طالع يا ابوي.
3: وجيده مالك يا وجيده؟
2: بتعيط يا عبدو؟
3: لا ابدا، لا لا، عيني وجعاني بالدمع.
2: ما تخافش انا حايش، مش حاسه اني حموت.
3: لك يا عمري يا وجيده.
2: عارف ليه عايش؟ عشان ما تزعلش عليا، عشان مش عايزك تتقل.
3: يا رب خليني، يا رب لا مليش حد، مليش حاجة في الدنيا غيرها.
0: سبع البرومبا عاكر يبكي دوة.
1: يو يا كامل مش كده يا اخي، خلينا نحله لحد ما يطلق.
0: كامل يا عوض يا سايح اطلع برا. اباي بقول لك اطلع برا. انت هتكشف سيادك يا ولد، حط لسانك في خشمك.
1: بس يا عبد الفضيل، بس يا كامل. الله، ما تعرفش يعني تتفهموا كده بالهدوء.
0: هيكشف ايه يا جال؟ طيب مرتك عايزه المستفشة، تقدر تنقلها؟ تقدر تصرف عليه انت؟
3: ايوه ايوه يا كامل يا عوض يا سايح، حاضر.
1: استاذ عبد الفضيل، فكرت كويس في العرض اللي قلته لك؟
0: ايوه.
1: وانتهيت الى ايه؟
0: الى ايوه، مش هقول لا المرة دي، لازم اقول ايوه.
1: يعني اجهز لك الكمبيالات؟
0: ايوه.

راجل بيتموت اللي مفيش حل قدامي. انا حغلط المره دي بس، وانت اللطيف الرحيم ساعدني يا رب، سامحني يا رب، سامحني ومش هعملها تاني، مش هعملها تاني.

0: هات لي بقى عبد الفضيل. حاسب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا بنت اللي حصل؟
0: يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب.
1: ايه كنت بتحلمي؟
0: حلم وحش قوي يا ماما، يتهيألي زي ما يكون عبد الفضيل حدف نفسه من فوق جبل عالي.
1: قولي اللهم اجعله خير يا رب.
0: اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير.
2: ها كله تمام يا هدى؟
1: كله تمام يا عرفان بيه.
2: استبدلت الفلوس؟
1: ايوه.
2: وعبد الفضيل
1: خد الالف جنيه وحيطير بيهم من الفرحة.
2: فهمين انه حيطير، حيطير كتير قوي بعد كده.
3: وجيدة، وجيدة، فين وجيدة؟ وجيدة، الفلوس هي وجيدة، ألف جنيه بحالهم. يلا، يلا تاكسي مستني. اتحمل على نفسك وقوم اعملي معروف عشان اروح المستشفى. اركب يا وجيدة على ميلك، اسنديها حمادي.
1: حاضر يا اخوي.
3: اسنديها، اطلع يا اسطى، اطلع على اقرب مستشفى.
4: اقرب نيابة وانت السادة.
3: نيابة؟
4: اقدم لك نفسي مقدم عليا حافظ مباحث الاموال العامة. كنت فاكر انك هتفلت من ايدينا يا عبد الفضيل يا حجازي.
1: ايه الموضوع بالظبط؟
4: قبضوا عليه، اتحفظوا على الفلوس اللي في جيبه.
0: مش قلتلك يا ماما، مش قلتلك حلمت بيحدف نفسه من فوق جبل عالي؟

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين،
2: مصطفى الشندويني،
0: يوسف حجازي.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا. ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار، حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.

أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار. هذا أنا سعيد الحاج من الإعداد والتقديم، أحييكم في مستهل هذه الحلقة، ويحييكم معي من الهندسة الصوتية منفذنا على الهواء مباشرة مخرج هذه الحلقة الزميل عبد الحكيم هزاع اليماني. مرة أخرى آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار.

آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، من أصعب لحظات عمرك المعاش في هذه الدنيا الفانية لحظة تفقد فيها أخا حبيبا وصديقا صدوقا تقاسمت معه حلاوة الأيام ومرارتها وخضت معه تجارب العمل الفكري والفني والمجتمعي لمدة قاربت أو تجاوزت عقدين من الزمان. في غمرة فجأة وقوع حدث تلك اللحظة من نفسك، وكثير وواجد وجم ما أحاط بك جملة وتفصيلا من هول خضم آلامها المحزنة، تنظر إلى الخلف فتجد الكثير من الإنجازات قد تبعثرت أو غيرت اتجاهها أو تجمدت في مكانها، وتجد العديد من الأصدقاء والزملاء قد قضوا حقيقة أو مجازا، ومنهم من انحرفت بوصلته، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مرة أخرى سامعي الأعزاء في حلقة اليوم من ضيف على ناصية الحوار، أذهب بكم إلى مدينة الشحر، هذه المدينة العريقة بتاريخها بأهلها بإبداعاتها بكل ما فيها، أذهب بكم إلى هناك لنقف في حلقة ثانية أمام إنجازات الراحل علي عبود بمعرفة، هذا الرجل الذي ذهب عنا شاعرا وملحنا وإنسانا خلوقا وموسيقيا مبدعا، ذهب عنا فجأة بعد حياة حافلة بالعطاء والإسهام في خدمة الفنون والتراث الشعبي، رحل عن دنيانا الشاعر والملحن علي عبود بمعرفة، إذ وافته المنية قبيل أيام من اليوم في دولة الكويت التي سافر إليها في زيارة عائلية، وعلى وجه التحديد ليرى ويزور زوجته في دولة الكويت التي هي تحت العلاج في تلك الدولة، غير أن القدر لم يمهله كثيرا، توفي هناك وجاءنا الخبر

يقع في أنفسنا وقع الصاعقة. رحم الله علي عبود بمعرفة رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته. نقف اليوم في هذه الحلقة مرة ثانية معكم لننقب في حياة هذا الراحل شاعرا ملحنا موسيقيا وإنسانا خلوقا، فكونوا معنا.

0: على الهواء مباشرة أذهب بكم سامعي الأعزاء إلى أستاذنا القدير وإلى أخينا الحبيب وإلى صديقنا الصدوق إلى الإنسان الخلوق الشاعر المبدع الكاتب المؤرخ اللغوي الإعلامي سعيد محمد باوزير بن هاوي. أستاذ سعيد مرحبا بك معنا ضيف على ناصة الحوار في هذه الحلقة التي نكرسها للحديث عن الراحل علي عبود بمعرفة يرحمه الله. هذا الرجل الذي ذهب عنا فجأة وكان رحيله وقع رحيله علينا وقع الصاعقة كما يقولون، ولكن لا اعتراض على ما أراده الله ولا على أقدار الله. أنت قريب من علي عبود بمعرفة إنسانا، وقريب منه شاعرا، وقريب منه فنانا ومؤسسا لمنتدى سعيد عبد المعين الذي كم التقينا فيه واحتضنه ويحتضنه حتى الآن بيته بمدينة الشحر. أستاذ سعيد، كيف تحدثنا عن علاقتكم بالراحل علي عبود بمعرفة كما عرفته عن كتب؟
1: والله شكرا على هذه البادرة الطيبة، ولقى العبود مبارك بمعرفة رحمه الله شخص عزيز وقريب وجدانيا، وعرفه قبل أن يكون المنتدى، ومعرفتي به بمعرفة والده ووالدي كان شاعر وله علاقة بعبد الغريب. وكان والدي يأتي إلى الغرفة هذه اللي كنا نجلس فيها ونطرب فيها.
0: نعم.
1: وكما تسمعوا أنا كنت طالب، وكان في الغرفة هذه على مذكر محواط يكون فيه ويجلسون فيه. وكان الشاعر عمر قزيل شاعر القوافي والتخميس حق العدة في حق البغريب قريب من جارهم في الحارة، ويأتون دائما المقادمة حق عبد البغري ووالدي وعمر قزيلو ووالد معرفه ومقادم من عبد معرفه ووالد سويد بالحيمون وكثير من الأسماء يجلسون ويسبقون الشعر. وكان هذا المكان امتداد لهذا المنتدى.
0: نعم.
1: امتداد فوالده رجل يعني غرس هذا القيم الفنية في علي عبود، وعلي عبود صورة من والده يكاد يكون. فتح بيته وأهلا وسهلا من جهة من الضيوف من الشباب من المواهب من حتى علي عبود عندما كنا يقول لي أنا كنت عسكر في الدفعة اللي فيها أنا وسيد حاج برفع العازف يسلم دوني الله يرحمه والعازف فوزي منقوش، وأنا كنت في نفس الدفعة. قلت له علي عبود ما لو كنت درست في الشعر بدرسك، لأن هؤلاء الثلاثة درستوا في غير باوزير.
0: نعم.
1: فأنت بالنسبة لي أنا أعتبرك تلميذي. ويقوم يضحك علي عبود بلا شيء مسكين علي. فعلي عبود رجل حبوب وقلبه صافي، وتربط له أبو ذكريات جميلة وجلسات، ويحب الطيف ويحب الأدب والفن والشعر، وشاعر في العدة وفي القوافي والتخاميس والأغنيات مشهورة، وملحن وعازف العود يعزف العود والكمان والأدوات، ويعني رجل يعني سالي باختصار.
0: نعم. نعم.
1: ومؤسس منتدى سعيد عبد المنعم، ويحب سعيد ويحب ترب سعيد ويحتفظ بالعديد من الحكايات. وكنا ننتظر انه يعود الينا ذهب يعني ليزور زوجته، ولكن السبب بضاء الله ولا راتب الدوار. لا الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله. استاذ سعيد، يعني انتم تأثرتم كثيرا برحيله، وكتبتم رسائية فيه يرحمه الله، وكانت هذه الرسائية عندما قرأتها يعني كل كلمة فيها صادقة، كل بيت شعري فيه في هذه القصيدة يعني صادق ينبع من علاقة حميمية ربطتك به ليس كمبدعا ولكن أيضا كإنسان. كيف تحدثنا عن علي بمعرفة كإنسان؟ هذا الوجه البشوش، هذا الوجه الباسم دائما. يعني أنا ما أتذكر أنني زرت منتدى سعيد عبد المعين إلا وهو يستقبلنا بابتسامة عريضة ويودعنا بابتسامة عريضة أيضا، رجل يخجلك حقيقة. كإنسان كيف تحدثنا عنه يا أستاذ سعيد؟
1: والله هذه الأخلاقية يعني أنا نعتادها في أهل الشهر عامة، لكن فعل عبود بحكم هذه الأسرة، أسرة أدم، أسرة مقاتمة وأسرة إبداع وأسرة، وعلي عبود سرير هذه الأسرة وأخذ هذا الإرث، رجل سالي وبسيط جدا وله أخلاقيات وقيم يتعامل بها مع الناس. ومن بيستحمل هذه الأمة كلها كل يوم في عنده في الحلوة حبه وتعبه وغسل قلبه ومصالاه إلا إنسان عنده استعداد ويحب الفن، يعني مثل الأب والصداق شبهته، ويرعى المواهب ويرعى الأدوات حبه ودي يكسر وديك وديك، ومستحمل الناس على علاتهم وأهلا وسهلا، وعنده سخافة وعنده استعداد، وهو فعلا خسارة كبيرة علينا.
0: على
1: عبود الله يرحمه
0: ويتوب عليه، يرحمه الله ويتوب عليه. أستاذ سعيد اسمح لنا أن نستمع إلى تلك الرثائية التي كتبتموها فيه يرحمه الله بصوتك يا أستاذي.
1: هذه بصيدة رثائية في الصليب الفدان علي عبود مبارك بامعرفة.
0: نعم.
1: الحمد لله الحمد لله، سبحانك عظيم الشان، الملك ملكك وانت الواحد الرحمن، ايدك نواصي الملوك وكل ذي سلطان، وحنا عبيدك وانت واسع الرحمات. جاءنا خبر في نصيف الليل مزعجم، زيد شطوني وزاد الهم فوق الهم، حسيت في الجو في نيران الاسى تضرم، بيت الساهر وعيني تدرف الدمعات، وشفت صورته وتأكدت في الواتساب، وعبود بقى ما يعرف من خيرة الأصحاب، ونبات نتخيله واقف أمام الباب يستقبل قدوم بالترحاب والبسمات.
0: نعم.
1: بالأمس زار المشاعر أدى العمرة، زار طيبة ومكة فرحة الكبرى، وعاد يحمل إلينا منها البشرى، هذا نواياه والأعمال بالنيات، من كم دايب من يقدم ويتأخر، أعمار في اللوح ده مكتوب ومقدر، وانت يا الآدمي اصبر واتصبر، ولا معانا سوى التسليم والدعوات، كنا نساهر قدومك يوم بعد يوم ونستنى أخبار يسلي على المهموم، لكن سبق أمر ربك والقضى المحتوم، هيهات ما حد يرد القضاء، هيهات ركضنا احنا حيارة ما تجمعنا، ولست لديت قطب الدان والمغنى، لما انطفت شمعة المجلس وأظلمنا، والنفس بعدت عليها تذل، والناس عبود مبارك غرس فيكم بدون الفن، وغرس قيم طيبة في القلب تتمكن، وخدمة الناس والطيبة وحسن الظن، والجبل والمسكنة والخير والجودات. يا كم واقف وكم ما بيننا أثار، أعرفك حساس ومحنك بيم هلال، والطير تعرفه اللي يبرح واللي هو فار، وفيك أسرار من والدك وعلامات، لا تفلسف في الحياة انت بهذانع، نسلم الأمر لا تنافس ولا تنازع، راضي وزاهد وشفتك آدمي وازع، سالي ولا تخب خلف الفلس والريالات. يا مام جالس أنا وانت أبو غالب، يا كم واقف وكم ضحكات ومقالب، لكن قلبك الحين دوما على الصاحب، طبعك مسامح ولا شيء عبد او لفات، وفات الدار لا من الفن والشعار، ترعى المواهب مثيل الاب وسط الدار، خلدت بنعيم والشاعر ابو بحضار، ما تخب خلف الماده او تجني الغلات، حلوه علي تجمع الاحباب كل ليله، حلوه علي تجمع الاحباب كل ليله، بالدان والشعر والالحان والقيله، قلوب شتى تحسوا كأنهم عيلة، جمعهم الفن لا مصالح ولا شبهات، راحوا أصحابي وكل واحد ورا الثاني، تقاطروا هكذا في غضة أعياني، وبقيت وحدي وداري الهم ومعاني، وكم على القلب بالصدمات والبهتات، رياض بالأمس فارقنا أسف يا رياض مراب خاطري من بعدك أبد مراب في بحر محضار قد أبحر ويا مخاط يذكر حكايات في القيلة وكم جلسات والكذبري كان معنا درة المجلس يسأل دياما على أصحابه ويتحسس نعمة رفيقي أنا وياه في المترس يباتنا وياه طول الليل خدها وهات وذكر صالح أبو محسن ولد منصور شاعر محنك معاصر في البلد مشهور لا زال دوري يخليها تلف والدور في كل مدارة يحن قرشه بالأخنات ندعو لهم دوب بالرحمة وبالغفران دنيا الندم تأدي في الجبر والأكفان يا الآدمي قاعد يجي وقضي الشيطان وختمها بالمشفع سيد السادات
0: عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم.
0: قصيدة جميلة ومؤثرة وصادقة كما قلنا، ولكن أستاذ سعيد ونحن يعني نختتم معك هذا الحوار السريع على الراحل علي عبود بمعرفة، ما هي الكلمة التي توجهها لقيادة منتدى سعيد عبد المعين وأعضائه ورواده ليحافظوا على هذا المنجز الفني العظيم الذي أسسه علي عبود بمعرفة يرحمه الله ويطيب ثراه؟
1: الكرة في بلعب ليادة منتدى سعيد عبد المعين وأعضاء هذا عمل مؤسسي وكذلك السلطة المحلية والبادرة اللي جاب علي عبود مجموعة من الأصدقاء بادرة طيبة خلدت الفدان الشعبي شيخ الفنانين سعيد عبد المعين.
0: نعم.
1: ونتمنى أن نستمر هذا المنتدى ويتطور نحو الأحسن وهذا منجز يجب الحفاظ عليه.
0: الشاعر الأديب الأستاذ المؤرخ والباحث سعيد محمد باوزير بن هاوي، شكرا لكم وعظم الله أجركم وأحسن عزاكم ورحم الله فقيدنا وفقيد الشحر وحضرموت بشكل عام والوطن الغالي العزيز بشكل أعم علي عبود بمعرفة.
1: حياك الله، الله
0: يحفظكم الله، شكرا لكم.

0: ونبقى في شحر أيها المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة التي نكرسها للحديث عن الراحل علي عبود بمعرفة، ومعنا من هناك الشاعر والفنان والمونولوجيست الكبير المبدع القدير حسونة باشرحيل، حسونة عوض. أبو عوض مرحبا بكم معنا، وعظم الله أجركم وأحسن عزاكم.
1: أنا الأخ سعيد، الحمد لله البقاء لله والبقاء لله.
0: نعم.
1: الأخ علي الأخ المرحوم علي عبود بمارسه صراحة إنسان عزيز علينا وعلى بنورنا وعلم من علام الشحر صراحة. الكل حزن عليه.
0: نعم. حسونا، كيف استقبلت الخبر الذي أتى مفاجأة حقيقة؟ فجأة أتانا هذا الخبر وكان محزن يعني.
1: الخبر الصراحة يعني فاجأنا أبو في الوقت اللي كان لا نشتكي من نبض ولا نشتكي من حاجة، وكان قريب في الأيام المقبلة بأجيكم، يعني فاجأة كبيرة يعني بالنسبة لنا، وإلى الآن ما قدرنا يعني نتقبلها يعني.
0: نعم، ما قدرتم تستوعبوا يعني خبر
1: ما قدرنا نستوعب، لأنه ما كان ماشي، ما يعني مش مرضه، لو كان ما ماشي طول يعني. نعم. يعني قبل بيومين ثلاث أيام كنا متواصلين.
0: كيف كانت علاقتك بعلي عبود رحمه الله، إنسان وفنان وشاعر وملحن؟
1: صلاة علي عبود أخوي وصديقي وإنسان يعني حبوب يعني وحبيب الكل. كنا من بداية الثمانينات كنا جلسات في بيته القديم هذا
0: اللي في المنتدى،
1: اللي في المنتدى من بداية الثمانينات كنا نلقي جلسات معنا ويون فنانين ناشين، ومن بينهم الفنان الكبير علي سالم بومريت. يعني كان بداياته كلها عندنا يعني يتمرن على أغاني، وهذا بدايته يعني من بدايته. جم فنانين كانوا يجيون الله يغفر له ويرحمه عمر.
0: حسونة، طبعا أنا أشعر الآن يعني أنكش فيك يعني مرارة حقيقة عندما نتحدث عن هذا الرجل الخلوق، الإنسان الكريم، الإنسان المبتسم دائما الذي يفرح بضيوفه. ولكن يعني من باب الوفاء يعني لعلي عبود بمعرفة نكرس هذه الحلقة ونستحمل ألم الحديث عن هذا الراحل الكبير.

0: يعني أنت شاعر وعلي عبود شاعر، وكيف تحدثنا عنه كشاعر؟ يعني
1: علي عبود صراحة شاعر، شاعر ومجتهد، يعني له أغاني وله ألحان وعازف عود وعازف كمان
0: وعازف ويقاح
1: وعازف ويقاعات كلها يعرف.
0: نعم.
1: يعني من الهاجر إلى إلى البنجز هذا إلى الدمبل والدف كل الآلات ما شاء الله. يعني فنان على عميد. يعني بالنسبة لعلي عبود له أغاني لكن في غنت يمكن أغنية أغنيتين له فنان فنان محمد الوصاري. وأنا في لي أغنية لحنها لي بس وعدنا عنه ما نزلناها. لحنها لي فنان. يعني العبود بالنسبة للعبود يعني هو من البداية كان الفنان الله يغفر له ويرحمه سعيد عبد المنعم كان يجي عندنا في الجلسات عنده في البيت وهذا، وبعد ما مات الفنان سعيد عبد المنعم هو بدأ بالفكرة هذا حق منتدى شيخ الفنانين سعيد عبد المنعم ويجلسنا مع بعض وسوينا هذا المنتدى وكان يجي مع الناس كل الكل يعني يجي معهم. الآن بعد موته تفرقت الناس كلها تفرقوا وهذا إلى الآن ما عد ما توفى كان يعني بالمنتدى هو. والصراحة كان المنتدى هو كله علي عبود علي عبود بالمعرفة
0: صحيح. طيب طيب حسونا ماذا يقول لقيادة المنتدى ولسلطة الشحر المحلية في استمرار هذا المنتدى وبقائه وفاء لعلي عبود بمعرفة ووفاء لشيخ الفنانين سعيد عبد المعين، وأيضا ماذا يقول لمرتادي هذا المنتدى حسونا بشرحي؟
1: نعم والله لهم أن يعني يعتنوا بهذا الحامات الكبيرة بالنسبة لشيخ الفنانين بالنسبة لعلي عبود. يعني هذا حامات كبيرة وفنانين وعلى السلطة المحلية يعني تهتم في بقاء هذا المنتدى يكون يعني مستمر على طول. يعني ويتعاونون معنا في توفير يعني مكان يعني تكون فينا نحن فينا يعني نعمل نشاطاتنا اللي نسويها والذكرى للشعراء والفنانين يعني الكثير يعني سوينا لهم ذكرى من ضمنهم الشاعر الكبير حسن أبو بكر مخبار، شاعر أحمد سالم الدين حسبنا وكله سعيد عبد النعيم ويم فن نحن نقدم كنا شعراء قدما وفنانين كنا بنسوي لهم ذكرى وهذا على السلطه المحليه يعني تلفت انتباهها نحو هذا المنتدى.
0: نعم.
1: بحكم هذا الفنان شخص الفنانين يعني عبود ناس حماس كبير يعني واعلام من اعلام الشعر يعني.
0: حسونا عوض بشرحيل الشاعر والإنسان الخلوق وأخي الحبيب وصديق الصدوق أيضا شكرا لك ويرحم الله علي عبود بمعرفة ويعظم أجركم وأجرنا
1: ويحسن
0: يرحم الله شكرا لك
1: شكرا
0: يا مرحبا.

هذه سامعي الأعزاء واحدة من الأغنيات التي هي من ألحان الراحل علي عبود بمعرفة، وهي كلمات الشاعر البرق حسن الكلالي، ويغنيها الفنان الخلوق المبدع عبد الحكيم ناجي بومبريك. نستكمل الاستماع إليها ثم نعود لأحاديثنا المكرسة للراحل علي عبود.

0: ونبقى في مدينة الشحر ونستكمل حواراتنا المكرسة للحديث عن الراحل الفنان القدير والمبدع والشاعر والملحن والموسيقي الكبير والإنسان الخلوق علي عبود بمعرفة يرحمه الله. ولكننا الآن في مكتب الثقافة بمديرية الشحر وفي حضرة مدير المكتب الأستاذ عبدو كليوش. أستاذ عبدو يرحم الله علي عبود بمعرفة ويعظم أجركم بوفاته ويحسن عزاكم, كيف كان وقع الخبر عليكم إنسانا ومديرا للثقافة خبر وفاته؟
1: أولا نقول الحمد لله والبقاء لله, تغمد الله الفقيد برحمته واسكنه في سيح جناته. الأستاذ علي عبود بمعرفة شخصية معروفة ولي معانا عدة صولات جولات من الثمانينات في هذا القرن, ما بالك هو أولا صديق وجار في نفس الحارة التي أنا أسكن فيها, ومن المتابعين له ولأعماله منذ نعمة أبافره, وكان شغوفا بالفن ومتابعا وقريبا, وكان يدعم ويؤهل حتى العديد من الشباب ويجمعهم في بيته. فوقع الخبر كان يعني مفاجئا وصدمة نزلت على الوسط الفني في مدينة الشحر, وخاصة من تسبيع الفن في منتدى سعيد عبد المعين وفي مكتب الثقافة أيضا بالتحديد, لما هذا الشخصية من دور كبير وعمل وتفاني في مجال الفن وفي مجال الموسيقى والألحان. فالفنان معروف لدى الأوساط الفنية والثقافية في مدينة الشعب, ووفاته كانت بمثابة يعني صدمة للجميع.
0: صحيح. علاقتكم بطيدة منذ الثمانينات, يعني منذ الصبا نستطيع أن نقول, أو منذ ريعان الشباب. وما هي أهم, إذا عدنا بالذاكرة إلى الخلف سنوات واستعدنا علاقة الأستاذ عبد الكلواش بالفنان والإنسان علي عبود بمعرفة, أهم المحطات فيها كيف كانت؟
1: طبعا لا أخفيك شيء, يعني أنا كنت من الناس الهاويين الموسيقى, وفي بداية حياتي كنت عازف الكمنجة يعني.
0: نعم.
1: والأستاذ علي عمود كان يجمعنا في بيته, هو والأستاذ إبراهيم ربيع المحبوب الذي توفى قبل شهرين أيضا, كانوا زملاء ومتجاورين, كل الكل كان يتجمع في بيت محبوب. هذا البيت كنا في كل عصر يتدربون على الموسيقى, وكان في آلات متوفرة, والأستاذ علي عبود كان يعني يمتلك العديد من الآلات الموسيقية. نجي نحن كشباب نتدرب, وكان حتى في بسبب إقامة فرقة موسيقية في الحارة. وأيضا يعني كان يرتاد هذا المكان وهذا البيت كثير من الفنانين, مثلا المرحوم عبد الله بنتج, الأستاذ الفنان الكبير تعدد المواهب الأستاذ علي سعيد أيضا يجون في هذا المكان, وكنا نحن الشباب صغار من بينهم أيضا الفنان الزميل عوض مساوى أيضا وهو رفيق درب الأستاذ.
0: نعم.
1: علي بمعرفة.
0: نعم.
1: كنا في صدارة نجتمع في بيت بمعرفة وفي بيت محبوب. وكانوا دائما شغوفين بالفن يدعمون الشباب, وكان علي بمعرفة من رواد هذا الشيء والداعمين, وأيضا كان يفتح بيته دائما لهؤلاء الشباب, وكان يعني إنسان متواضع متفاني خلوب داعم للشباب لهذا الفن.
0: نعم. هو أيضا شاعر عدة,
1: وطبعا شاعر عدة هو إسرة تكون فنية.
0: نعم.
1: وأيضا شاعر.
0: نعم نعم, هو شاعر أيضا, شاعر ووالده شاعر.
1: والده شاعر. نعم. ومحتم ومقدم في الحارة وفي العدة, ويعني شخصية لها مكانتها في المجتمع.
0: صحيح. يعني ولعل يعني من مكانته الشعرية الكبيرة أنه يتساجل مع حسين المحضار وكبار الشعراء.

في الشحر وفي مبارك بالماضي. الوكيل الجهوري يطلع على سير أعمال صيانة وترميم قصر السلطان القعيطي بالمكلا. حملة رقابية بالقطن تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم التعميم رقم 11 لسنة 2026 بشأن تنفيذ قرار وزير حقوق الإنسان رقم 4 لسنة 2026 المتضمن تكليف منسق ومساعد لوزارة حقوق الإنسان بالساحل حضرموت. وجاء في تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت رقم 11 لسنة 2026 بشأن تنفيذ قرار وزير حقوق الإنسان رقم 4 لسنة 2026 بتكليف الأخ هشام حسين سالم الكاف منسقا لوزارة حقوق الإنسان بساحل حضرموت. كما نص التعميم بتكليف الأخ شاكر علي أحمد دومان مساعدا لمنسق وزارة حقوق الإنسان بساحل حضرموت. ونصت ديباجة التعميم على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية وذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس النواب محافظ حضرموت السابق الشيخ مبخوت بن ماضي، وذلك في إطار اللقاءات والتشاور حول مستجدات الأوضاع في المحافظة وتعزيز وحدة الصف وتكاتف الجهود لخدمة حضرموت وأبنائها. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن الحضرمي وما تشهده المحافظة من تحديات واستحقاقات، إلى جانب التأكيد على أهمية توحيد الجهود والرؤية الحضرمية وتنسيق المواقف بما يعزز حضور حضرموت ويصون مصالح أبنائها وحقوقهم المشروعة. وأكد اللقاء أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الجهود بين مختلف المكونات والشخصيات الحضرمية وتغليب المصلحة العامة وتعزيز التوافق حول القضايا الجامعة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على النسيج الاجتماعي الحضرمي. وشدد الجانبان على أهمية استمرار التواصل والتشاور بين مختلف الأطراف والشخصيات الحضرمية والعمل بروح المسؤولية المشتركة بما يعزز وحدة الصف ويقوي الموقف الحضرمي تجاه مختلف الاستحقاقات ويدفع باتجاه تحقيق تطلعات أبناء حضرموت في التنمية والاستقرار والشراكة الفاعلة في صياغة مستقبل محافظتهم. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري صباح اليوم الأربعاء على سير الأعمال الجارية في مشروع صيانة وترميم مبنى قصر السلطان القعيطي التاريخي بمدينة المكلا، أحد أبرز المعالم التاريخية والمعمارية في المحافظة. وخلال الزيارة تفقد الوكيل الجهوري مختلف أجزاء ومرافق القصر واطلع على مستوى الإنجاز في أعمال الصيانة والترميم والتدخلات المنفذة للحفاظ على المبنى وإعادة تأهيله، مستمعا إلى شرح مفصل من القائمين على المشروع حول مراحل التنفيذ وأبرز الأعمال المنجزة، إلى جانب الإجراءات المتبعة لتطبيق اشتراطات السلامة وإدارة المخاطر والتحديات والملاحظات الفنية التي تواجه سير العمل. وينفذ المشروع ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب من خلال الثقافة بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دوعا للعمارة عبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وتنفيذ مؤسسة دوعا للعمارة في إطار الجهود الرامية إلى صون التراث الثقافي والمعماري في محافظة حضرموت والحفاظ على مبانيها التاريخية من التدهور والاندثار.
تفقد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي ورافقه المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض باعامر مركز الإيواء المؤقت بمنطقة الشرج بن طالب في المدخل الغربي لمدينة المكلا للإطلاع على مستوى جاهزيته لاستقبال النازحين القادمين من المناطق المتضررة جراء التصعيد العسكري. وخلال النزول الميداني اطلع الوكيل باعلوي والمدير باعامر بحضور رئيس اللجان المجتمعية بمديرية المكلا الأستاذ محمد الجفري على سير أعمال تجهيز وتهيئة المركز ومستوى استكمال الترتيبات الإيوائية والخدمات اللازمة بما يسهم في توفير بيئة آمنة وملائمة للنازحين وتلبية

0: المدنية والمجتمع المدني لضمان سرعة الاستجابة لأي احتياجات طارئة وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وتوفير الرعاية والخدمات الأساسية للنازحين، وشدد على ضرورة استكمال كافة التجهيزات والترتيبات الفنية واللوجستية للمركز وتوحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة بما يضمن التعامل المسؤول والإنساني مع تداعيات النزوح في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها عدد من المناطق. نفذت إدارتا الصناعة والتجارة والأشغال العامة والطرق بمديرية القطن اليوم حملة ميدانية رقابية استهدفت عددا من المحال التجارية استجابة لبلاغ أحد المواطنين بشأن وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية. وشملت الحملة النزول إلى المحال المشمولة بالبلاغ حيث جرى ضبط ومصادرة المواد المنتهية وتوثيق المخالفات في محاضر رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقا للأنظمة والتعليمات النافذة. وأكد مديرا إدارتي الصناعة والتجارة والأشغال العامة والطرق بالمديرية على أهمية البلاغات المجتمعية في دعم جهود الرقابة وحماية المستهلك، داعين المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تمس سلامة المنتجات أو الاشتراطات الصحية والتجارية، مشيرين إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالأنظمة وتعزيز الانضباط وحماية المستهلك. أجريت بمدينة سيئون اليوم مراسم قرعة بطولة الفقيد فخري حسين بافضل لكرة اليد والتي ينظمها فرع اتحاد اللعبة بوادي وصحراء حضرموت بإشراف مكتب الشباب والرياضة. واستعرض الاجتماع الذي حضره رئيس فرع الاتحاد حسن باقميش والأمين العام منير سويدان ونجل الفقيد ورؤساء وممثلو الأندية المشاركة اللائحة التنظيمية ومناقشة الجوانب الفنية للبطولة المقرر انطلاقها غدا الخميس 17 من سبتمبر الجاري. وأسفرت القرعة عن توزيع الأندية السبعة المشاركة إلى مجموعتين، المجموعة الأولى ضمت أندية اتحاد حضرموت وشعب حضرموت والبرق بتريم وسيئون، فيما ضمت المجموعة الثانية وحدة تريم وشباب القطن والتضامن. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة والتي استمعتم لها عبر أثير إذاعة المكلا. في ختامها تقبلوا تحيات من حررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية الزميل شكري نصر مرسال، ومن نفذها على الهواء مباشرة الزميل سالم بلقدي. تحياتي من التقديم محمد رويشد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء. اختير لاعب براعم نادي المكلا أحمد باقطمي ضمن القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني تحت 15 عاما المقرر مشاركته في مهرجان كاس العالم للمواهب بالعاصمة الأذربيجانية باكو خلال شهر أكتوبر المقبل. وكان باقطمي قد التحق بمعسكر الإعداد والانتقاء بمحافظة أبين ضمن المجموعة المختارة من مركز المكلا للتدريب والتطوير قبل أن ينجح باقطمي في اجتياز مراحل الاختيار والوصول إلى القائمة النهائية التي ستشارك في المهرجان العالمي. ويأتي اختيار لاعب الأخضر المكلاوي ثمرة لما يقدمه من مستويات واعدة برتبة براعم نادي المكلا الذي يقوده الكابتن نواف بن زهيدان، مؤكدا أهمية العمل في قطاع البراعم بنادي المكلا. ضمن خط

0: خطة الجهاز الفني للفريق الأول بنادي سمعون بقيادة المدرب عمر العماري يخوض نادي سمعون عصر اليوم الأربعاء الموافق 16 من شهر سبتمبر 2026 مباراة ودية أمام نادي الهلال بفوة، وذلك استعدادا للاستحقاقات المقبلة منها تصفيات الدرجة الثانية، حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم الحضرمية عصر اليوم الأربعاء صوب ملعب الفقيد برادن بمدينة المكلا، حيث يلتقي فريقين سمعون من الشحر مع نظيره هلال فوا في مواجهة ودية مرتقبة. تلقى نادي النصر السعودي خسارة قاسية أمام العين الإماراتي برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة. في مواجهة ظهر خلال الفريق السعودي بصورة كارثية على مختلف مستويات وسط انتقادات حادة للمدرب الأسترالي إنجي ولاعبي الفريق. ووصف حسين عبد الغني نجم النصر السابق أداء الفريق أمام العين بالكارثي، متسائلا عن أسباب اعتماد تشلو هذا اللاعب، لماذا يظهر بهذا الشكل منذ بداية المباراة، خاصة أن النصر افتقد الكثير من الأمور التي يحتاجها أي فريق من أجل الظهور بشكل قوي المنافسة أمام منافس بحجم العين. وتحدث حسين عبد الغني لاعب النصر السابق خلال ظهوره عبر برنامج نادينا عن صفقة البرتغالي سومو كوستا، مؤكد أنه لا يرى إمكانية المقارنة بين لاعب ومارسيلو بروفستش لاعب النصر السابق، ووصف الصفقة بأنها كارثية في انتقاد واضح للمردود الذي يقدمه اللاعب مع الفريق. كشف رودري لاعب وسط برشلونة عن تفاصيل جديدة بشان اختياره للانتقال إلى البارسا، موضحا كيفية تعامله مع ريال مدريد وتحديدا المدرب جوزيه مورينيو خلال الفترة التي سبقت حزم قراره بالانضمام إلى الفريق الكتالوني. وقال لاعب وسط برشلونة في مقابلة مع صحيفة ديبورتيفو الأسبانية، أعرب مورينيو عن رغبته في أن ينضم إليه وعما يمكنني تقديمه الفريق، كان التعامل ممتاز عندما اتخذت القرار، اتصلت به أيضا لأشكره على اهتمامه وحسن تعامله، أراه مدربا رائعا للغاية وقد أثبت ذلك بالفعل أينما ذهب. وأكد اللاعب أن العلاقة بين الطرفين اتسمت بالاحترام المتبادل، وهو ما أكده المدرب البرتغالي أيضا بعدما شاهد بالطريقة التي أدار بها رودري كامل عملية الانتقال إلى نادي برشلونة. وجه مورينيو مدرب ريال مدريد انتقادات حادة للاعبي بعد الفوز الصعب على إلتشي في الدقائق الأخيرة، مشيرا إلى أن فريقه لعب بالنار بعدما فقد السيطرة على المباراة ومنح منافسه فرصة للعودة، وأن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى التحسن. وكان ريال مدريد في طريقه لتحقيق فوزا سهلا على متذيل الدور الأسباني، لكنه صعب المباراة على نفسه وانتزع 3 نقاط بشق الأنفس بنتيجة 3-2 مساء أمس الثلاثاء. وأثار هذا الفوز الصعب قلق جماهير فريق الملكي قبل مواجهة الديربي ضد أتلتيكو مدريد على ملعب مترو يوم الأحد المقبل. أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن استدعاء الأسطورة ميسي للمشاركة في المباراة الودية أمام منتخب بنين المقرر في 6 أكتوبر المقبل على ملعب المونو منتشال معقل نادي ريفر بليت، وذلك لتمكن من توديع الجماهير الأرجنتينية على أرض الوطن عقب إعلانه الرسمي لاعتزال الدولي في 31 أغسطس الماضي. وتشهد المواجهة الودية احتفالية خاصة، حيث سينضم إلى ميسي جميع اللاعبين الذين شاركوا ورفقة القاي في تحقيق الإنجاز التاريخي والتتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر. وجاء اسم ميسي ضمن القائمة تضم 28 لاعبا أعلن عنها الاتحاد الأرجنتيني رسميا لخوض 3 مواجهات مرتقبة. كشف تقرير صحفي أن نادي أرسنال يراقب وضع موهوب ليفربول تحسبا لإمكانية رحيله عصوف الفريق خلال الفترة المقبلة. وبحسب ما نشرت شبكة إسبين، يترقب أرسنال موقف الجناح ريو نجو موها مع ليفربول، خاصة إذا لم يتمكن اللاعب الشاب من الحصول على فرصة كافية لإثبات نفسه والتواجد بصورة منتظمة مع الفريق الأول، إذ قد يدفعه ذلك إلى التفكير في خوض تجربة جديدة خارج إنفيلد. وانضم اللاعب إلى ليفربول قادما من أكاديمية تشيلسي في سبتمبر أيلول 2024 بعدما كان ينظر إليه باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية. ويعمل ليفربول في الوقت الحالي على تأمين مستقبل اللاعب، حيث يستعد اللاعب لتوقيع عقد جديد مع النادي، إلا أن استمرار المفاوضات لا يعني بالضرورة ضمان حصوله على المشاركة التي يبحث عنها مع الفريق الأول. نتائج مباراة أمس الثلاثاء: في الدور الأسباني إلتشي يخسر من ريال مدريد بثلاث أهداف لهدفين، وألفيس يخسر من فالنسيا بهدف دون رد، ورايو فاليكانو يتغلب على أسبانيول بهدفين لهدف. وفي كأس الرابطة الإنجليزية إبسويتش يخسر من أرسنال بأربع أهداف لهدفين، وليفربول يتغلب على توتنهام بثلاث أهداف لهدف، وويستهام يخسر من فولهام بثلاث أهداف لهدفين. وفي دوري أو آر إي المصري، الأهلي المصري يتغلب على أوبوغير بهدفين دون رد، والمصري يخسر من الاتحاد بهدفين دون رد، وبترول السيوط يخسر من مودرن سبورت بهدفين دون رد، وهذه دجلة يخسر من مقاولون العرب بهدفين دون رد. وفي دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي يتغلب على الغرافة القطري بهدفين لهدف، والعين الإماراتي يتغلب على النصر السعودي بأربع أهداف دون رد، وبكين يتغلب على ستلرز بثلاث أهداف لهدف. مباريات الليلة: في الدور الأسباني أتلتيكو مدريد مع أوساسونا في الثامنة مساء، ولا كورونيا مع إشبيليا في الثامنة مساء، وبرشلونة مع راسينغ في 10:30، وليفانتي مع أتلتيكو بلباو في 10:30. وفي الدور الأوروبي، نيغوسيا مع سلتا فيغو في 7:45، وبايرن ليفركوزن مع سيلي في 10 مساء، وميلان مع بنفيكا في 10 مساء، وأولمبياكوس مع بيلستوك في 10 مساء، وشتورم غارتس مع رين في 10 مساء، وسندرلان مع إيزد الكمار في 10 مساء. وفي كأس الرابطة الإنجليزية، إيفرتون مع ولفرهامبتون في 9:45، ومان يونايتد مع برايتون في 10 مساء، وكوفنتري مع استون فيلا في 10 مساء. وفي الدوري المصري، أو آر إي الجونة مع سويس بترجيد في 5 عصرا، وغزل المحلة مع الزمالك في 8 مساء. وفي دوري أبطال آسيا 2، في تيل مع فيكتوري في 3:15، والخلدية مع ناسا في 7 مساء، والوحدة الإماراتي مع الكويت الكويتي في 7 مساء، والنهضة العماني مع التعاون السعودي في 7 مساء، والحسين الأردني مع إست بنغال في 7 مساء، والريال القطري مع الفيصلي الأردني في 9:15، والشرط العراقي مع السيب العماني في 9:15. أخبار رياضية انتهت، تحياتنا في بخريبة، تحيات العزيز عمر بامبوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.
2: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: إذاعة مكلا تقدم الأرض الطيبة.

0: الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الإرشادي الزراعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم، وبشارة الشتاء والخير والغيث والأمطار تأتي تباعا كلما ابتعدنا من نجوم فصل الخريف واقتربنا من نجوم فصل الشتاء. في النصف الثاني من هذا الشهر، وبالتحديد في 18 من سبتمبر، يدخل آخر نجوم فصل الخريف، وهو نجم الفرغ الذي يأتي ترتيبه السابع والأخير في نجوم فصل الخريف، وهي النعائم والبلدة والمرزم وسهيل وبعريق وخبا والفرغ. وكما قلنا أن نجم الفرغ في حضرموت هو آخر نجوم فصل الخريف وموسم الأمطار، ويبدأ دخوله في 18 من سبتمبر حتى نهاية شهر سبتمبر من كل عام، ويعلن نهاية فصل الخريف وبداية استقبال فصل الشتاء في حضرموت، حيث يعد ضمن حساب النجوم التقليدي مثل نجوم الشبامي المرتبط بمواسم الزراعة والأحوال الجوية في وادي وساحل حضرموت، حيث أن الخصائص المناخية في هذا النجم تتبدل فيه الأجواء تدريجيا تمهيدا لانخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الدلو وبقية نجوم الشتاء. إخواني المزارعين، إخواني المهتمين بالزراعة، بدخول نجم الفرغ تبدأ الاستعدادات الكاملة لاستقبال وزراعة الموسم التي تسرع فيه جميع المحاصيل التي تحتاج إلى الأجواء الباردة مثل القمح والبطاطس والكوبيش والشمندر وغيرها. وهنا يتطلب من التجهيز والإعداد الجيد لموسم القمح والبطاطس وتأمين البذور والتقاوي المطلوبة بالكميات الكافية حتى زراعتها في الوقت المناسب للزراعة في مواسم

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، ماذا تعرفوا عن الأسمدة المركبة أو ما يسمى NPK؟ أخي المزارع، إن السماد المركب NPK هو أحد أنواع الأسمدة الكيميائية، ويتكون من 3 عناصر مهمة جدا يحتاجها أي نبات، وهو بمثابة المواد الأساسية لتركيب جميع الأسمدة. والعناصر 3 التي اشتق منها الاسم هي نيتروجين N، والذي يعمل على زيادة النمو الخضري ويزيد من نمو الأوراق والأفرع، وأي نقص في إمدادات هذا العنصر يؤدي إلى ظهور أعراض نقصه على النبات على شكل اصفرار في الأوراق السلفية من النبات. فوسفور B، وهو يعد بمثابة عنصر الطاقة للنبات في مراحله الأولى، حيث يشجع تواجده في التربة على نمو جذور قوية وصحية، كما أنه يلعب دورا أساسيا في دفع النبات نحو الازدهار. بوتاسيوم كي، ويعد عنصر الحركة داخل النبات، حيث يشجع على نمو عقد الأزهار ونمو الثمار وزيادة وزنها. فهذه العناصر 3 تتواجد بصورة طبيعية في التربة، لكن بالنسبة للنباتات الداخلية المزروعة في الأسس والحاويات أو الأحواض، سرعان ما تستنفذ هذا المخزون من التربة إن وجد، وتصبح التربة الخاصة بها مفتقرة لهذه العناصر 3 الهامة، ويكون الحل هو إمدادها بهذه العناصر 3 التي نشير لها باسم KBN. أخي المزارع، إن الأرقام التي تكون مكتوبة على عبوات السماد المركب هي على إحدى هذه النماذج التالية، وهي سماد مركب عالي النيتروجين، أي أن نسبة عنصر النيتروجين فيه أعلى من نسبة العناصر الأخرى. سماد مركب عالي الفوسفور، أي أن نسبة عنصر الفوسفور فيه أعلى من نسب العناصر الأخرى. سماد مركب عالي البوتاسيوم، أي أن نسبة عنصر البوتاسيوم فيه أعلى من نسب العناصر الأخرى. سماد مركب متوازن، مثلا 20-20-20، تعني أن نسبة المواد الثلاثة متساوية أو متوازنة، وهي ملائمة لغذاء الطيف كبير من النار.

أولادنا. إخواني المربين والمربيات والمهتمين بتربية المواشي، نتحدث اليوم ضمن فقرتنا من العيادة البيطرية عن تغذية المواشي وبالتحديد الأعلاف وما يشكله هذا الموضوع من أهمية كبيرة من أجل الحفاظ على حياة هذه الحيوانات ونشاطها، وذلك لما تحتويه هذه الأعلاف من بروتينات وفيتامينات وأملاح معدنية مختلفة. فالأعلاف عزيزي المربي هي جميع المنتجات النباتية والحيوانية والصناعية الصالحة لتغذية الحيوانات المختلفة، سواء كانت هذه الأعلاف على شكلها الطبيعي أو بعد إجراء عملية تغيير لها. كما أن الأعلاف الحيوانية تختلف عن بعضها البعض من حيث وظيفتها وعناصرها الغذائية المختلفة، وهي على عدة أنواع نذكر منها: الأعلاف الخضراء مثل القصب الأخضر والحشيش والبرسيم، الأعلاف الجافة مثل القصب اليابس، الأعلاف المذكورة والتي تشمل أعلاف تكاثر، أعلاف تسمين، مكعبات علفية وبودرة ملحية وحبوب مختلفة. عزيزي المربي، عزيزتي المربية، ولنتعرف الآن على الأعلاف الخضراء وفوائدها والتي تتمثل في أنها غنية بالبروتينات، غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية كالكالسيوم والفوسفور، احتوائها على نسبة عالية من الماء حيث تزيد من كمية إنتاج الحليب عند إناث الحيوانات، تعمل على تليين معدة الحيوانات. أما ما يتعلق بالأعلاف الجافة كالقصب اليابس فيمكن إيجاز فوائدها كما يلي: تساعد في إشباع الحيوان، تعمل على توازن معدة الحيوان، ومن المهم في مثل هذه الحالات تقطيع الأعلاف من أجل تقليل الفاقد من الأعلاف، تقليل تكاليف تغذية الحيوان وتنظيم تغذية الحيوان صباحا ومساء. وعن الأعلاف المركزة فإنها ضرورة لجسم الحيوان ويحتاجها بكميات قليلة، لأن نقصها يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل حمى اللبن عند الأبقار نظرا لنقص الكالسيوم، كما أنه يجب تقديم الأعلاف المركزة للحيوان بالتدريج حتى لا تسبب اضطرابات هضمية وإسهال، أن تقدم بمقادير معينة. عزيزي المربي، عزيزتي المربية، بقي أن نشير إخوان المربين جميعا إلى أن هناك مواصفات معينة يجب أن تتحلى بها الأعلاف الحيوانية، ومنها أن تكون غنية بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية المختلفة، أن تكون في حالة جيدة وخالية من التعفن، أن تكون مناسبة لعمر الحيوان، وأخيرا أن تكون نظيفة من المبيدات الزراعية والأمراض المختلفة.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، الملوخية هي أحد الخضروات التي لها أوراق صغيرة الحجم تستخدم في المطعم الشرقي كطعام مطبوخ، وقد عرفت فوائدها لدى قدماء المصريين. وحينما أصيب المعز لدين الله الفاطمي أحد ملوك مصر بالتهاب بالأمعاء، عالجه الأطباء بها وشفي بإذن الله، ثم أطلق عليها الناس اسم الملوكية، والتي تحولت فيما بعد إلى اسم الملوخية. وقد كتب عنها الكثير من الأطباء العرب القدامى، فقد وصفها ابن سينا أنها مغذية وملينة وملطفة وتقي أغشية المعدة من الالتهابات، بينما قال عنها ابن البيطار أنها مفيدة للطحال ولها خصائص ملينة. وكما أكدت البرديات الفرعونية على أن الملوخية هي نبات مصري الأصل زرع على ضفاف النيل، وشجرة الملوخية قصيرة الطول لا يزيد طولها عن 70 سنتيمترا، وأوراقها خضراء اللون، يمكن تجفيفها واستخدامها فيما بعد، وتنتشر كوجبة شهيرة في المطبخ المصري والسوداني والشامي وتونس والمغرب. وتعد الملوخية بالأرانب هي أشهر طرق عمل أطباق الملوخية. إخواني الأعزاء والعزيزات، تعد الملوخية من أغنى الخضروات بفيتامين بفيتامين ألف، الذي يحتفظ بقيمته الغذائية على الرغم من عمليات الطهو والتجفيف. وهو أيضا فيتامين يساعد على الحفاظ على قرنية العين وبريقها، ويدعم الغدد الجنسية ويهدئ الأعصاب. بجانب هذا، فهي تحتوي على فيتامين باء، كما يقول الدكتور فوزي الشوبكي الأستاذ بقسم التغذية بالمركز القومي للبحث بالقاهرة، كما أنها تحتوي على الحديد والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والمنغنيز. ووجد أن الملوخية الطازجة تحتوي على نحو 4% بروتين، بينما إذا كانت في صورة يابسة ناشفة فإن هذه القيمة ترتفع إلى 22%. وتحتوي أيضا على مادة الكلوروفيل الخضراء ومادة الكولسين بنسبة أعلى من تلك الموجودة في الجسر والسبانخ والخس، والتي تتحول إلى فيتامين.

إخواني الأعزاء والعزيزات، إن للمادة الغروية الموجودة بالملوخية تأثير ملطف وملين ومهدئ لأغشيات المعدة والأمعاء. إلى جانب ذلك، تعتبر الملوخية منشطة لحركة الأمعاء بسبب احتوائها على الألياف السيلولوزية، وهي بهذه الطريقة تعمل على مقاومة الإمساك وما يترتب عليه من مشاكل بالقولون والجهاز الهضمي، لذلك فهي سهلة الهضم ولها تأثير ملطف على المعدة. ولا ننسى أن لها دور كبير في تهدئة الأعصاب والتي تؤثر بالطبع على راحة المعدة. إخواني الأعزاء والعزيزات، تعتبر مادة الكاروتين الموجودة بالملوخية هي المادة الواقية التي تمنع مرض البلاغرا والذي يؤدي إلى تشقق الجلد وتقرحه، وبخاصة عندما يتعرض للشمس. كما أن حامض النيكوتين أو الريبوفلافين، أحد مركبات فيتامين باء الذي يوجد بالملوخية، يعمل كمضاد للالتهابات وتقرحات الفم وظهور القشور الدهنية حول الأنف. وتعمل المواد المضادة للأكسدة بالملوخية أيضا على الوقاية من التجاعيد الذي يظهر بالجلد مصاحبا لأعراض الشيخوخة. إلى جانب ذلك، يعمل فيتامين ألف على زيادة نمو الشعر والأسنان واللثة. أعزائي المستمعين، لا تتوقف الملوخية عند فوائدها الغذائية للجسم فحسب، وإنما تمتد إلى كونها منشط جنسي، حيث أثبتت الأبحاث أن فيتامين ألف الذي يوجد في نبات الملوخية أكثر من باقي الخضروات الأخرى، يعمل على تحسين أداء الموصلات العصبية بالجسم، ويعمل أيضا على منع تجلط الدم، مما يجعل الملوخية نباتا مساهما في العملية الجنسية، حيث تعمل على زيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، وهي نفس آلية المنشطات الجنسية الكيميائية. كما أنها تزيد من إفراز هرمون التستيرون الذكري وهرمون البروجستيرون الأنثوي، الأمر الذي يجعل الرجل والمرأة أكثر رغبة جنسية دون الحاجة إلى اللجوء إلى المنشطات الجنسية الكيماوية، حيث أنها بهذه الطريقة تعمل على علاج الضعف والبرودة الجنسي، بجانب أنها تحتوي أيضا على عنصر المنغنيز الذي يساعد على زيادة إفراز هرمونات الخصوبة لدى المرأة، وبالتالي يعمل على وقايتها من العنف.

0: بدنا.
1: تعتبر الملوخية غذاء مثاليا للحامل، حيث أنها تعتبر من أكثر الأغذية النباتية احتواء على فيتامين ألف، وهو أحد الفيتامينات التي تساعد على الحفاظ على صحة الأم وجنينها. وتحتوي الملوخية أيضا على مادة الجلوكوسيد كروكرين، وهي مادة تتميز ببعض المرارة في طعمها، تساعد على تكوين كرات الدم الحمراء وفقر الدم الذي يصاحب فترات الحمل الأولى، فضلا عن احتوائها على كميات مناسبة من فيتامين جيم المعروف بقدرته على وقف النزيف وتكسر كرات الدم الحمراء، كما أنها تحتوي أيضا على عنصر الحديد الضروري لهيموجلوبين الدم.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، وادي حجر وادي زراعي يعتبر من أخصب الوديان على مستوى مديريات الساحل، فقد حباه الله سبحانه وتعالى بحدائق غنى من النخيل وجريان مياه الوادي على مدى العام، وتغذية مياه الوادي بين الحين والآخر بجريان السيول الموسمية خلال موسم الأمطار والسيول. بكل هذه المقومات سهلت للمزارع الحجري زراعة العديد من المحاصيل الزراعية كالذرة والسمسم والقمح والقرعيات بأنواعها المختلفة. وللمزيد في هذا الموضوع التقت أسرة برنامج الأرض الطيبة مع الأخ مدير مكتب الزراعة بمديرية حجر الأستاذ محمد بانوبي، فإلى الحوار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، مستمعي برنامج الأرض الطيبة وداعة المكلة، يسرنا أن نلتقي صباح هذا اليوم الجميل. الأخ محمد بانوبي مدير مكتب الزراعة بمديرية حجر، أهلا وسهلا بك أخ محمد. وأولا يعني ياريت بداية تعطينا شرح موجز عن أهم المواسم الزراعية الآن اللي شغالة في مديرية حجر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمواسم التي هي الآن لا تزرع عندنا، هو موسم المسيبلي الدخن، والآن يعني بدأت الأعمال في أولا في القنوات مجددا لتصفية القنوات كاملا، وعندما تنتهي تصفية القنوات إن شاء الله سيبدأ موسم الجرجل والذرة والسمسم وجميع المحاصيل الزراعية خاصة في المديرية.
3: يعني ممكن نقول الآن الموسم الشتوي،
2: موسم الشتوي يعني بالنسبة عندنا الشتوي عندنا المسيبلي اللي هو الدخن
3: كهذا كمحصول حبوب،
2: كمحصول حبوب والخضار اللي هي طماطم والمشابه ذلك وغيرها.
3: طب المحاصيل الزراعيات الحبحب
2: الحبحب في شهر يعني 11 او شهر 12 ان شاء الله.
3: الان يعني الان بديتوا الان تجهيز المزارعين والله
2: الان بدوا يجهزون التربه،
3: التجهيز مبكر يعني.
2: نعم
3: ايوه. طيب هذا جانب، الجانب الآخر يعني موسم الأمطار والسيول ما شاء الله تبارك الله هذه السنة يعني حصلت مديرية حجر على نصيب لا بأس به من الأمطار والسيول، كيف تعاملتم مع هذه الظاهرة؟
2: والله أول تعاملوا مع هذه الظاهرة بالنسبة للمزارعين واللجان الزراعية اللي يتجهون لمكتب الزراعة، ومكتب الزراعة يعني يتجه للجهات المختصة يلقوا طلب المزارعين في القنوات والحواجز المائية.
3: هل في هناك في توجه أو في يعني أعمال بدأت يعني يمسها المزارع بهذا الخصوص، يعني خصوص القنوات والحواجز المائية في
2: أيوة بالنسبة لهذه الفترة الآن يعني بدأت أولا قبل كل شيء إنه بدأ الأعمال طلوع موسم الجديد كل عام مع الموسم الجديد تصفية القنوات كاملا من بداية القنوات في ميفا في جزول إلى الصدارة كامل إلى الصدارة تصفية وتحت إشراف مكتب الزراعة واللجان الزراعية.
3: طيب هل في هناك تعاون بين اللجان الفلاحية والزراعية في المديرية بهذا الخصوص؟
2: نعم في تعاون، عندما تكون عن أي مثلا كوارث كثيرة يعني يبدأ المزارعين يعني يساعدوا كل مزارع يعني يساعد المزارع الثاني من قناة إلى قناة، يمكن نقل أطيان إذا كانت تربة كثيرة في القناة ينقلوا يجيبوا ناس من مثلا هذه القناة إلى القناة الثانية.
3: هل في هناك في يعني تنسيق ودعم من مكتب الزراعة والجمعيات الزراعية الموجودة؟
2: والله بالنسبة للدعم يعني في دعم فيما بعض يعني يمكن يكون دعم وبعض يكون يعني دعم حسب الظروف يعني هذا يعني الأيام اللي في مرت في البلاد، ولكن يعني احنا نتفاداها بالنسبة للمزارعين عندما تكون يعني إلا يعني أعمال أضرار بسيطة وهذا وكل شيء تفادوها للمزارعين، وعندما تكون أضرار كثيرة يعني ننقلها إلى مكتب الزراعة، مكتب الزراعة للجهات المختصة.
3: تنظيم السبل أو تنظيم الري بالنسبة للمزارعين المحاصيل كيف يتم تنظيمكم للري المحاصيل؟ هل في هناك أي إشكاليات يعني؟
2: لا هناك ما في إشكاليات بالنسبة هناك يعني تنظيم الري عندنا حسب النظام اللجان الزراعية وحسب السوالف اللي هي عندنا. يعني العادات والتقاليد
3: يعني المشاكل تحتوها في هذا الجانب.
2: بالنسبة للمشاكل التي يحتوها اللجان الزراعية في نفس البناء وفي نفس المنطقة.
3: طيب نحن الآن سمعنا أنه في هناك مشروع هولندي قادم إن شاء الله في مديرية حجر، وهذا المشروع طبعا بتمويل من الفاو تنفيذ مؤسسة غدق، ممكن تعطينا بس رؤوس أقلام كده عن أهم المشاريع اللي ممكن تدخل فيها الفاو حاليا؟
2: والله نحن بالنسبة للمشاريع التي هي الأهم نحن نقول القنوات كلها يعني أهم، وبعادة إلى تأهيل كاملا من أسفل الوادي إلى أعلى الوادي ومن أعلى الوادي إلى أسفل الوادي، لأن القنوات كلها يعني كل الحواجز يعني منتهية كاملا، ممكن إذا فيه يعني تدخل كامل القنوات هو بيكون أفضل، وليس يعني مثلاً قناة تصلح وقناة تصلح. إحنا نريد القنوات،
3: تريدون تأهيل القنوات أو إصلاحها من أول وجديد أو كيف؟
2: لا، نريد تأهيل القنوات من جديد.
4: الله أكبر. الله أكبر.

الصلاة، حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت، نستمع الآن إلى أبو بكر سالم بالفقيه في ابتهالات رشفة من عين جودهم.

التقوى أجل زينة عند لقاءه تنزل السكينة وتحصل الجمعية المبينة فتجذب الألباب بانفعال حال ذوي الدعوة لهم تفاد بنور فرقان يراه الذائر لا بارتفاع الجاه والخوار ولا بحسن الوعظ والأقوال فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المسرور خالي فكم خفيف الخلق من مسكيني

رحمة الرحمن ونفحات الجود والإحسان صوابه أعلى الدرج المحصان وبلغت آمال ذي آمان. كم قربت من معرض وقاصي

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى ينبوع جديد من ينابيع الحياة، نمضي فيه متأملين الكلمة، مصغين للنغم ولأحاديث عذبة انهالت من تجارب البشر. أهلا بكم.

عند الحديث عن الصداقة تتبادر للذهن مفردة غاية في الروعة والجمال، تجعل من الحرف حرف الصاد صديقا لبقية الحروف ورفيقا لها في مسارها في الكلمة، وهي شعور ينتاب البشر جميعا تجاه من يماثلونهم في الطبيعة والروح والعقل والوجدان، ليترجم ذلك الشعور ألفة ومحبة وينعكس شعورا مترجما في كل سلوك. بعض الصداقات تعمر طويلا كتلك الأشجار الباسقة التي لا تتأثر بهبوب العواصف ولا يؤثر فيها تقلب الأهواء، وبعضها سرعان ما تنثني وتنكسر عند أتفه ريح لتسير في تيار آخر وفي اتجاه معاكس. والصداقة أحبتي اتفاق وارتباط بين شخصين يتعارفان في لحظة ثم يسيران في درب واحد، تقوى الأواصر بينهما كلما نضج العقل واتضحت رؤية الحياة بشكل أكبر وأقوى وأمتن، لتصبح الرؤى أكثر شفافية وثبات. وبالمواقف وحدها يمتحن البشر وتمتحن الصداقات، فكم من صداقة ظهرت هشاشتها عند هبوب نسيم وأخرى لم تتأثر بالعواصف. فقط علينا أن نجيد

بالتغير. تتأرجح في كل مراحل أعمارهم بين غياب وحضور، تبدأ كعبارات مدح وثناء على من تمسك بها، تاركا كل المغريات من حوله ليخالفها. والصدق ليس محصورا فقط في الأقوال، كذلك ليس محصورا في تعاملك مع الآخرين. الصدق ارتباط وجداني بين الإنسان وفطرته، تقل جاذبيته كلما كبرنا، وتمكن منا الكذب في بعض منعطفات حياتنا. ولعل أجمل أنواع الصدق أن يكون المرء صادقا مع نفسه، عندها سيصبح صادقا مع كل ما حوله. والصدق خصلة ترتقي بالإنسان وتجعله محبوبا أينما كان، وإن كان صدقه في بعض الأحيان يربك من حوله عندما يرتكبون شيئا لا يريدون أن ينكشف.

0: ضيف الحلقة
1: أستاذ دكتور فتحية محمد محفوظ بحشوان.
2: دكتورة فتحية، اخترتي بالمصريين، وماذا لمستي من تجارب بين الحضارم والمصريين؟ في أكيد في أوجه تجارب.
1: تجارب يمكن أقول لك يعني كل اللي نسمعه حاجة، لأن كل اللي يقولش المصريين مش زي يعني المصريين مش عارفة، لكن لا بالعكس، لما تعيشي معهم بتعرفينهم أكتر
2: أكيد.
1: يعني لهم عادات وتقاليد زينا، عندهم العيب زينا، اللي هم الأسر اللي هيدا عندهم العيب، عندهم عادات وتقاليد زينا، عندهم الحرام زينا برضو. في حاجة ما بقولش إن كلهم زي بعض
2: مفتحين، نعم
1: لكن لا، في وفي مخلصين جدا. لو أنت صاحبتي حد مخلص جدا بيوقفون معاش في ساعة الشدة، لو أنت حصل لك حاجة بيوقفون معاش، بينجولش إن شاء الله حتى نص الليل، بيجونلش، ما بيقولون لا، ما بيقولون مثلا دليل وما نروح أو حاجة، إنه حرمة وإنه رجال، بيوقفون معش في في في ازمتش او في اي شيء. فحسيت انهم مخلصين، انا عشان عشت معاهم وعرفتهم كويس، وده
2: العشرة بيحكم عليهم
1: كيف. عكس لما نسمع ونقولهم لا مش كده، يقولون لا انت، لكن لا، فيها لغايه الان احنا اصحابنا وحاجتنا نعرفهم الحمد لله والشكر لله كويسين. مش بقول ان ما فيش حد، كل مجتمع فيه السيء وفي
2: صحيح. ما تعلمتي وما استفدتي من وجودك بين الشعب المصري؟ أكيد تعلمت أشياء كثير.
1: التعليم أول حاجة، حبهم للتعليم، يعني حبهم لبلدهم بطريقة رهيبة، يعني يحبون التعليم، يحبهم لبلدهم. في بعضهم بيحبون ينجزوا أكتر، بيحبون يشوفون حاجات أحسن بلدهم، يعني في بلدهم برضو بيعملونها في العمل، مهاراتهم عندهم مهارات كثيرة كويسة، يعني بيحبوا يدوا كمان. لو انت بتاخدي منهم، لو انت عايشه معاهم ده وبغيتي شيء منهم، مش كلهم بس في كتير بيحب يدي،
2: صحيح متساوت.
1: ايوه نعم. زي ما قلت بيحبوا يدوا، يعني ما يخبون في حاجات كتيره. النصح برضو، اذا كان طلبتي منهم نصيحه ولا شيء، اذا كانوا اصحابك بيعطونك زي ما قلت.
2: الدراسه الجامعيه كيف بدات وكيف كان اختيار التخصص تحديدا؟
1: ما بتصدقين، التخصص الاول لغه عربيه، قالي هناك مش زي هنا، هناك كان بالنمر وده، فكانت لي دار علوم، وانا باللغه العربيه ما يعني النحو كان عامل لي ازمه، انا دايما لخبط فيه
2: نعم.
1: بعدين بتطلعين منها مدرسه، وانا كنت ما بغيت اكون مدرسه، ما تصدقيني ما بغيت اكون مدرسه. فقلت لابوي ما ابغى كذا، بغيتي ايش وكذا. كان الاول نفسي في اعلام او شيء، بعد كده قال لا حقوق، قال لا ما بتدرسين حقوق، مش حق بلدش، كيف بتطلعين فيها؟ لا ما بغيتش تدخلين حقوق، كنت عارفه الاب دائما هو اللي فاختار لي هو خدمه معي.
2: اكيد الاب لديه مخاوف، وفي نفس الوقت ينظر للمستقبل،

0: اختار لي هو خدمة اجتماعية، وقال لي في خدمة اجتماعية. قلت له يتلاقي ايه خدمة اجتماعية؟ اني كنتش اعرف اي حاجة عن خدمة الاجتماعية. واتلقي وطلعني وقال لي ما نروح وما نشوف، وهو اللي يروح معانا لغاية الكلية يجيب لي الجدول. كان في البداية وراح معايا وعرفني على دكتور ونشا يعني وشا كده وكده، وخلاص بتدخلين فيها بتدخلين. قلت له خلاص طيب أمري لله. دخلت فيها ودخولي فيها سبب في دخول بنات يمنيات بعدي
1: ما شاء الله
0: من صحابنا اليمنيين
1: في مصر
0: دخلوا بعدي، دخلوا معايا الكلية فيها. ولو كان الأول ما فيش حد يمنيات غيري، بعدين دخلوا معايا كذا بنت يمنية. فكانت دخولي الأول كنت كارها طبعا، ما بدرس إيه، بس لما خدت البداية كانت هناك يعطونش المواد، يأسسونك في المواد. فكانت في مواد جديدة ومواد ما عرف عنها حاجة وأفق تاني بتدرسين، ما هو زي هنا مثلا بدرس حاجة بس، لا كتاب كامل في دي وبدرسين اقتصاد زايد فقه زايد في الأول سنة، كان زايد خدمة اجتماعية زايد مثلا أنتربولوجيا، حاجات كتيرة في البداية السنة. بعدين تاني سنة يبتدون التخصص، فدي يمكن وسع شوية خلاني أفهم. تاني سنة لما دخلت في الخدمة حبيتها وحبيت تعاملها حبيت تعاملها معها.
1: من خلال حديثك دكتورة فتحية محمد بحشوان عن الوالد، تشعرين أنه كان سند، وسند قوي
0: في التعليم،
1: وكما يقول المثل كل فتاة بأبيها معجبة، لكن هنا كل فتاة تستند إلى أبيها. أولا الركن الأساسي هو،
0: أيوة هو الركن الأساسي هنا، وهو اللي شجعنا احنا على التعليم. يعني ما تقولين نحن نقول ما بغينا، لا هو اللي شجعنا احنا على التعليم، طلعنا احنا مخصوص. يمكن كل سنة كانت لما نبتدي الدراسة يعطينا احنا ورقة مكتوب لكلنا الأربعة فيها، مكتوب فيها بيت شعر يقول خلوها وحفظوها عندكم، بتجيلكم يوم بتفهمون فيها ويقعد فهمها لنا. يمكن شعر يمكن أنا كتبته هنا اللي هو للإمام الشافعي، كان الشعر ده ما كناش احنا الأول عارفة، لما تكونين في سن صغير في سن ما
1: مش مستوعب الكلام، لما تكبر تفهمين.
0: فهو كان يقول لنا حفظ، وده كان باتين يقول الشعر يقول لي.
1: سأسألك أيضا عن حكمة تؤمنين بها أو ربما مقولة ترينها تمثلك في الحياة، ربما هو نفسه هذا البيت.
0: ممكن هي لا أني أقولش الإنسان لا يقاس بما يملك، لا أفهم لا يقاس بل بما يقدمه، دي في أكتر الحاجات. أما بالنسبة لدي كنت فعلا في حق أبوي كان يقول ليس الفتى من قال هذا أبي، ولكن الفتى من قال هذا أنا، ويقعد يشرح حالنا وكذا. بعدين هو كان مهتم بتعليمنا، كان يفتش ورانا، يعني يجينا احنا فجأة هاتي كراساتك وتعالي، ويقعد يسألنا احنا يشوف الكراسات يشوف اللي يشوف ده، ويقعد كلنا بصراحة ممكن ياخدني انا اليوم يوم واختي يوم واخوي، ياخدنا احنا كده من غير ما يقول لحد اي حاجة، هات كراساتك واشوفها.
1: مفاجأة تفتيش مفاجأة.
0: ايوة وكان يدينا احنا يدرس معانا، يعني ما بخل معانا في اي اقولي لأي حاجة بغيتها للدراسة بيعطيش اياها.
1: جميل
0: فدي كانت كويس. نعم. بالنسبة لي
1: دكتورة فتحية، خرجتي الى مجال العمل، هل هناك اصطدام بالواقع العملي كما اصطدمتي بالواقع الدراسي في الجامعة في بداياتك؟ طبعا
0: في البدايات، يمكن البدايات طبعا أنا جيت هنا لما جيت فتحنا اللي هو قسم اجتماع، جلس سنتين بس على ما أعتقد القسم أو حاجة، كان في دكتور الكسادي اللي ماسكه وجلسنا فيه ندرس أنا وهو فيه. فكنت لسه عني أنا دراستي خلفيتي خدمة اجتماعية، وكان لازم أخذ فكرة كبيرة عن علم الاجتماع زيادة، لأنه الخدمة الاجتماعية تختلف
1: طبعا.
0: فابتديت أجيب كتب في علم الاجتماع من المكتبة اللي فيها الكلية وابتدي أدرس فيها، يديني هو مواد، يديني مواد كنت أقعد ألخص فيها وأقراها وأعملها، لأنها كانت شوية في بعض حاجات خدناها وبعض حاجات يعني تحسين إنك ما خدتها
1: توسع منك.
0: أيوة فكنت يعني ده يمكن الفترة اللي خلتني أضغط على نفسي كتير وأقرأ كتير في علم الاجتماع. ولما تبعت بعد كده تبعت علم اجتماع، حاولت أدخل خدمة اجتماعية ما دخلت، رضيت بعلم الاجتماع. بس لما جيت عند خدمة اجتماعية قال لي الدكتور العميد عندهم لازم تاخدي مساقات خدمة اجتماع تاني. قلت له كيف درست يعني معي البك؟ قال لي ما فيش، اداني 18 مادة عشان أدخل ماجستير، ما أدخل ماجستير فيها. درستها بجانب الماجستير، بجانب الماجستير خلصتها في سنة ونص، يعني ادخل فصل اول اخذ كم مادة
1: حلو معي كبير.
0: ادخل في تاني، ايوه حاولت اخلصهم وخدت الثلاث سنين هي حق الماجستير خدتها فيها، يعني اقل من ثلاث سنين خدتها فيها. فدي كانت صعب بالنسبة لي. جيت هنا برضو ابتديت برضو دكتور اكسادي مسي وساب القسم، فضلت انا اللي فيه، فكنت شايله المواد كلها حق، لانه كلهم كانوا فلسفه ما كانوش بيدونها، فكنت انا اللي شايله المواد كلها حق لغايه ما تعبت، يعني لدرجه
1: ضغوط كبيره
0: وضغط ووقعت، حتى جالي فقر دم منها، لان كنت ادي بالست مواد بعض احيان فيها في القسم، لان ما فيش حد عندهم.
1: صحيح.
0: المهم عبرت، يمكن دي عبروا معي، فتحوا علم اجتماع من قريبه، فتحوا يمكن
1: استأنفوا مرة
0: أيوة. ومشيت بعدين فيها سنة، يمكن رحت اشتغلت تنمية مجتمعات في غالب يومين، نزلت اشتغلت فيها وخدت اجازة من دي.
1: في قرية كيف،
0: في قرية.
1: كيف كيف الحياة فيها، أو كيف تقبلت بنت اللي عاشت في مصر الحياة في القرية في مكان غالب يومين؟
0: دي حاولت، يعني معي كانت واحدة برضو كانت من الكويت، الحين ما شاء الله كده في كندا، فكنت أنا وهي مع بعض، فحاولنا بقدر الإمكان. جلست سنة بس، لأن كان عم ما كانش في كهرباء، الكهرباء تيجي من 6 إلى 12 بعدين حر،
1: البيئة متحضرة وعمل في مكلفة. أيوة. البيئة أكثر تحضرا في مصر.
0: أيوة. ورحنا بعدين شوية نروح الصبح، نروح من الساعة 7:30 لغاية الساعة 4 نكون في الشغل ونرجع تاني للبيت. فدي يمكن كانت تجربة حلوة، عرفت الناس، غيرت من، ابتدت لاني كنت نتكلم مصري ابتدت تغير شوية من كلامهم.
1: ايش تعلمتي من كلها؟ ايش تعلمتي من هذه المرحلة؟
0: المرحلة
1: لانها مرحلة قاسية نوعا ما.
0: أيوة.
1: لكن القسوة تعلم احيانا.
0: ايوه تعرفي ناس، مجتمع تاني يعني بسيط جدا، الناس بسطة فيه، لو ما كنتش عند تتكلمي معاهم يعني باسلوبهم وتنزلي لمستواهم ما كنت بتوصلين لهم.
1: اكيد كانوا
0: ناس بسيطه جدا جدا. نعم. يعني مجتمع بسيط جدا فيهم، وفي البنات كانت تحب وتكمل، بس ما كانش في فرصه، لان ما كانش في مدارس هناك غير لغايه مرحله معينه بس، ينزلون الشهر واهلهم ما كانوش بيودونهم، كان مجتمع بدوي.
1: ضغوط المجتمع كانت قويه عليهم،
0: قويه جدا على المرأة.
1: ما شاء الله يدرسون لما الثانويه. أيوة. والجامعه.
0: ايوه وفي حتى بنت من اللي كنت اعرفها وصلت لغايه الماجستير
1: ما شاء الله
0: فيها، فكانت وقفت دراستها وتزوجت ورجعت تاني، قالت لي مره اوني في الكليه تقول لي فاكرتني، قلت لها كيف فاكرتك، احنا كنا ننزل عندهم الاول، ودي قالت لي شفيني دحين كني شجعتيني وشجعتوا، نحن الحين كني في الماجستير في دراسات اسلاميه
1: ما شاء الله،
0: مش عارفه دحين اكمل الدكتوراه ولا لا.
1: الطموح ليس سقف له الطموح.
0: لا. نعم. فده كويس يعني، انه حتى وهي متزوجه، والزوجه الثانيه كانت باين طلقت او زوجها توفى معني فاكر، الزوجه الثانيه خلفت بس كملت، ودي كان كويس، قالت شجعتونا احنا، انتوا دحين البنات اكثر نزلوا، كمل البرنامج هناك، بس انا كملت سنه ومشيت من
1: طالبه من بيئه ريفيه وحوصرت عن التعليم.
0: أيوة.
1: لكن العزيمه والاسرار والهدف
0: مقوي عندها،
1: يعني بعكس كثير من الفتيات عندهم متاح المجال في المدن. أيوة. لكنها زي ما يقولوا النعمه وترفسها.
0: ايوه الان دحين ابتدوا يكملون وده، فكويس انه دخل على المجال، وحتى دخلوا كتعليم مفتوح اكثرهم.
1: نعم. دكتوره فتحيه محمد بهشوان، عدتي الى مصر مره اخرى لكن ليس الى القاهره.
0: لا الى اسيوط.
1: الى اسيوط، عدتي الى الصعيد.
0: الصعيد.
1: نعم. فماذا تعلمتي من الصعايدة؟
0: الصعايدة عارفه عندهم برضو عاداتهم وتقاليدهم قريبه لنا، وتحسي اقوياء كده، وعندهم الراجل يعني للمراه بالنسبه لي حاجه كبيره، في يعني غير زي ما نقول على المرأة، ايه ما يخليش انها ممكن تحصل دولة، فكان حتى ممكن يجيب يعني عندنا كان في العمارة اللي تحت مش بواب اللي هم الجامعة، انا كنت في سكن الجامعي، فكان موجود عندنا لخدمة الدكاترة كلهم اللي في الكلية رجال تحت يجيبون نحن الحاجة وده، فمجرد بس ان حنطرب لهم على طول يجيبون، ما يقولون لك لا يعرفون، عندهم شهامة عندهم مروءة صراحة، تحسينك زي ما بنشوف كده الصعايدة زي ما نقول.
1: نعم. عندهم نخوة.
0: عندهم نخوة بالنسبة. نعم. لي، فكنت تحسي بالأمان عندهم برضو. ما فيش فيه أي حاجة ممكن يحصل، يعني لدرجة نحن حتى لما نسافر كانوا هم يشلون حقنا لغاية القطار دخلونا نحن وخلاص مع السلام بنجي يجون نحن لما القطار سان عندهم ما فيش فيه أي حاجة. حتى الكليات عندهم كانوا متعاونين جدا، المدرسين كانوا يحاولوا احنا يمكن الدفعة الأولى حاولوا يجذبوا اليمنيين لهناك عشان يكونوا يدرسون في ودراستهم برضو كانت كويسة بالنسبة لينا، يعني بيعملون احنا كانوا كويس
1: لدرجة يعني ما يفرقون بينكم بين المصريين؟
0: لا ما فيش فرق يعني، بس لو انت ما اشتغلتي ولا حاجة ممكن
1: أكيد هم يكون في حاجة، محتاجين الناس يجون يدرسون عندهم عشان بيدرسون مش يعني لمجرد الفسحة وتغيير الجو.
0: لا استاذ دكتور فتحية محمد محفوظ بحشوان
2: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

أسرح بأوله أوله همسة في أحلى

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضارتكم الموجز الختامي للأخبار. أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم التعميم رقم 11 لسنة 2026 بشأن تنفيذ قرار وزير حقوق الإنسان رقم 4 لسنة 2026 المتضمن تكليف منسق ومساعد لوزارة حقوق الإنسان بساحل حضرموت. وجاء في تعميم عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت بتكليف الأخ هشام حسين سالم الكافة منسقا لوزارة حقوق الإنسان بساحل حضرموت. كما نص التعميم على تكليف الأخ شاكر علي أحمد دومان مساعدا لمنسق وزارة حقوق الإنسان بساحل حضرموت. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي أمس عضو مجلس النواب محافظ حضرموت السابق الشيخ مبخوت بن ماضي، وذلك في إطار اللقاءات والتشاور حول مستجدات الأوضاع في المحافظة وتعزيز وحدة الصف وتكاتف الجهود لخدمة حضرموت وأبنائها. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري صباح اليوم على سير الأعمال الجارية في مشروع صيانة وترميم مبنى قصر السلطان القعيطي التاريخي بمدينة المكلا، أحد أبرز المعالم التاريخية والمعمارية في المحافظة. تفقد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي يرافقه المدير العام لمديرية المكلا الأستاذ فياض بعامر اليوم مركز الإيواء المؤقت بمنطقة شرج بن طالب في المدخل الغربي لمدينة المكلا للاطلاع على مستوى جاهزيته لاستقبال النازحين القادمين من المناطق المتضررة جراء التصعيد العسكري. نفذت إدارة الصناعة والتجارة والأشغال العامة والطرق بمديرية القطن حملة ميدانية رقابية استهدفت عددا من المحال التجارية استجابة لبلاغ أحد المواطنين بشأن وجود مواد غذائية منتهيات الصلاحية. مستمعينا الكرام من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي ليومنا الأربعاء. ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم للمقرئ الشيخ محمود خليل الحصري وما سيتيسر له من سورة المزمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعنا الكرام، بهذه التلاوة العطرة نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى المحطة الختامية لبث إرسالنا الإذاعي عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد بكم عند 7 من صباح غد الخميس. إلى ذلك الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.